0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فولا. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع؟

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86 50 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303051. كل عام وأنتم بخير.
1: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
2: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
1: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
3: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
2: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
3: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه.

0: عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
4: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
5: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
6: يا صباح الورد كله،
7: صباح الفل والياسمين عمو.
8: أحلى صباح
9: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

تتكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: كل عام وانتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الاخر.
1: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا ايمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي اكتر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: يابا وانت رح

0: على الطرق.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتلت السيدة نهاية جوابرة بجريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية خلال وجودها في سيارتها في ساحة المنزل بمدينة كفر قاسم. وقرت فرق الإسعاف وفاة السيدة في مكان الجريمة، بينما اعتقلت الشرطة اثنين من أفراد العائلة للاشتباه بضلوعهما في جريمة القتل. وبهذا يرتفع عدد القتلى منذ بداية العام إلى 117 قتيلاً. أصيب رجل بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في بلدة جديد المكر، ونقلت الفرق الطبية التابعة لمركز حيان المصابة لاستكمال العلاج في المركز الطبي للجليل في نهرية بعد أن قدمت له العلاج الأولي في المكان. أصيبت طفلة تبلغ عامين بجروح خطيرة ورجل بجروح طفيفة جراء حروق بعد حريق اندلع أمس بمنزل من طابقين في مدينة أم الفحم، ونقلت الفرق الطبية المصابين لتلقي العلاج في المركز الطبي رمبم فيما تحقق الجهات المختصة في ملابسات الحريق. نفت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إسقاط أي طائرة تابعة للجيش الأمريكي قرب مدينة بوشهار الإيرانية، وذلك خلافا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني. وقالت القيادة المركزية أن جميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة. وفي السياق نفسه نقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني قوله إن الأصوات القادمة من البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بالمعتدية في مضيق هرمز. إلى ذلك قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. وقال ديفانس إن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا وصافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز، عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.

0: مستمع راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا ناية طه، حابة أعيدكم أضحى مبارك. كل عام بخير.
3: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
4: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنيكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
5: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال المشرقي.
7: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك من نبيل يزبك.
8: كل عام وأنتم بألف خير وسلام. محمد الفيصل من كفر ماندا.
9: أمانة، أضحى مبارك.

0: أنت بخير.
1: كل عام بخير، أضحى مبارك.
2: أنا ميلينا، كل عام وأنت بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس،
3: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: يابا وين رح نوصل؟
3: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
2: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
4: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
2: أنا.
5: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
3: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
2: شو كمان ساعة؟
5: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتو بخير. ائتلاف 2026.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
8: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
7: في مكيف، في تورنادو انفيرتر. مستعد.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيداً سعيداً.

0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: تقريبا دقيقة. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الأعياد نردد كثيرا تعبير كل عام وأنتم بخير، ويلتبس الأمر على البعض منا، فهل نقول كل عام وأنتم بخير أم نقول كل عام وأنتم بخير؟ تشير المراجع التي تناولت هذه المسألة إلى جواز الإمكانيتين، فلو قلنا كل عام وأنتم بخير تكون كل مبتدأً مرفوعاً وخبرها محذوف تقديره مقبل، لتكون الجملة كل عام مقبل وأنتم بخير. أما من يجيز استخدام كل عام وأنتم بخير فيعتبر كل ظرف زمان لفعل محذوف تقديره تحيونا، لتكون الجملة تحيونا كل عام وأنتم بخير. وفي كلتا الحالتين نرجو لكم أعيادا سعيدة وكل أو كل عام وأنتم بألف خير.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04-613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
5: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
4: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
6: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
5: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
6: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قتلت السيدة نهاية جوابرة بجريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية خلال وجودها في مركبتها في ساحة المنزل بمدينة كفر قاسم. وأقرت فرق الإسعاف وفاة السيدة في مكان الجريمة، بينما اعتقلت الشرطة اثنين من أفراد العائلة للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. وبهذا يرتفع عدد القتلى في الجرائم والعنف منذ بداية العام إلى 117 قتيلاً. أصيب رجل بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في بلدة جديد المكر، ونقلت الفرق الطبية التابعة لمركز حيان المصاب لاستكمال العلاج في المركز الطبي للجليل في نهرية بعد أن قدمت له العلاج الأولي في المكان. أصيبت طفلة تبلغ عامين بجروح خطيرة ورجل بجروح طفيفة جراء حروق بعد اندلاع حريق أمس بمنزل من طابقين في مدينة أم الفحم. ونقلت الفرق الطبية المصابين لتلقي العلاج في المركز الطبي رمبم، فيما أفادت التحقيقات الأولية بأن منقل للشواء تسبب بالحريق الذي أصاب الطفل بالجروح الخطيرة. نفت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إسقاط أي طائرة تابعة للجيش الأمريكي قرب مدينة بوشهار الإيرانية، وذلك خلافا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني. وقالت القيادة المركزية أن جميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة. وفي السياق نفسه نقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني قوله إن الأصوات القادمة من البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بالمعتدية في مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على خلفية التقارير التي أفادت بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، قال إنه يثمن جهود باكستان في المساعدة على التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. وقال ديفانس إن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب. كشفت تقارير إسرائيلية أن الجيش أوصى المستوى السياسي بتكثيف العمليات العسكرية في لبنان عبر زيادة وتيرة الغارات الجوية وتوسيع النشاط البري. وتأتي هذه التوصيات بالتزامن مع تصعيد ميداني متواصل واستهداف قيادات بارزة في حزب الله وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة على الحدود الشمالية. وبحسب التقارير أوصى الجيش القيادة السياسية بزيادة حجم الضربات الجوية وتوسيع العمليات البرية وفق أسلوب الغارات المحدودة داخل الأراضي اللبنانية. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو غائما جزئيا وصافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز، عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.
1: مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

0: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
5: عيب علي إذا عارف.
4: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
5: شو رايك نروح عند اختي جيهان؟
4: لا بعيدة، ساعة نصل.
5: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
4: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
6: 2 hours later.
5: بركي نروح نعايد عند امي.
4: هو علينا.
7: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
5: خلاص هات نروح عند ميسا.
4: مين ميسا؟
7: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
9: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا، في كل بيت طيب

0: السياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا ناية طه، حابة أعيدكم أضحى مبارك. كل عام وأنتم بخير.
4: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
5: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنئكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
6: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال المشرقي.
8: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك من نبيل يزبك.
9: كل عام وأنتم بألف خير وسلام. محمد الفيصل من كفر ماندا.
10: أمانة أضحى مبارك.
11: أنتم بخير.
12: كل عام بخير. أضحى مبارك.
13: أنا ميلينا.
14: كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس.
2: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: كل عام أنتم بخير.
2: كل الجميع كل عام أنتم بخير.
3: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
4: كل عام أنت بألف خير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
5: كل عام أنتم بخير.
6: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
7: كل عام أنتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
8: كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، كل أيامك أعياد.
9: جنن العيد، أسوأ العيد حلوة، لمة العيلة القعدة.
10: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
11: كل عام وأنتم بخير للجميع للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
12: كل عام وأنتم بخير لجميع الأمة الإسلامية، وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
13: وكل عام وأنتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
14: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله، مبارك على الجميع يا ربي.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرت.
3: يابا وانت رح نوصل؟
4: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
3: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة بدنا كمان ساعة.
5: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
3: أنا.
6: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكوا شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
4: هي قربنا نوصل، ضل ساعة ومنوصل. هانت
3: شو كمان ساعة؟
6: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: لوكاندا

مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613 0351. كل عام وأنتم بخير.

طفيفة جراء حروق بعد أن اندلع حريق بمنزل من طابقين في مدينة أم الفحمة، ونقلت الفرق الطبية المصابين لتلقي العلاج في المركز الطبي رمبم على الفور. قتلت السيدة نهاية جوابرة بجريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية خلال وجودها في سيارتها في ساحة المنزل بمدينة كفر قاسم. وأقرت فرق الإسعاف وفاة السيدة في مكان الجريمة، بينما اعتقلت الشرطة 2 من أفراد العائلة للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. وبهذا يرتفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 117 قتيلاً. أصيب رجل بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في بلدة جديد المكر، ونقلت الفرق الطبية التابعة لمركز حيان المصاب لاستكمال العلاج في المركز الطبي للجليل في نهرية بعد أن قدمت له العلاج الأولي في المكان. أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها تم رصده في منطقة تسيطر عليها قوات الجيش جنوب لبنان. يأتي ذلك حيث دوت صافرات الإنذار في وقت سابق في بلدتي مرجليوت ومزقاف عام بمنطقة إصبع الجليل عقب رصد الهدف الجوي. في المقابل شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدتي كفر رمان وشوكين جنوب لبنان. كشفت تقارير إسرائيلية أن الجيش أوصل مستوى السياسي بتكثيف العمليات العسكرية في لبنان عبر زيادة وتيرة الغارات الجوية وتوسيع النشاط البري. وتأتي هذه التوصيات بالتزامن مع تصعيد ميداني متواصل واستهداف قيادات بارزة في حزب الله وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة على الحدود الشمالية. وبحسب التقارير أوصل الجيش القيادة السياسية بزيادة حجم الضربات الجوية وتوسيع العمليات البرية وفق أسلوب الغارات محدودة داخل الأراضي اللبنانية في محاولة لتعزيز الضغط العسكري على حزب الله. نفت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إسقاط أي طائرة تابعة للجيش الأمريكي قرب مدينة بوشهار الإيرانية، وذلك خلافا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني. وقالت القيادة المركزية أن جميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة. وفي السياق ذاته نقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني قوله إن الأصوات القادمة من البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بالمعتدية في مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان على خلفية التقارير التي أفادت بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، قال إنه يثمن جهود باكستان في المساعدة على التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو غائما جزئيا وصافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أنا نايتها، حب أعيدكم أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
9: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
10: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنيكم.

0: بعيد الأضحى، كل عام وانتم بخير.
1: أضحى مبارك وكل عام وانتم بخير.
2: عمتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
3: كل عام وانتم بخير، أضحى مبارك من نبيل جزبك.
4: كل عام وانتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر ماندا.
5: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
6: كل عامتم بخير، أضحى مبارك.
7: أنا ميلينا، كل عام وانتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
8: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
3: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
4: عيب علي إذا عارف.
3: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
3: لا بعيدة، ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
3: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
5: 2 hours later.
4: بركي نروح نعايد عند امي.
3: هو علينا
6: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميساء.
3: مين ميساء؟
6: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. اوقات كثير من اجل الدكتور، من اجل الفحص، من اجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
9: في مكيف وفي تورنادو انفرتر،

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أفادت تحقيقات الأولية بأن منقلا للشواء تسبب بالحريق الذي أصاب طفلة في أم الفحم بجروح خطيرة يوم أمس، كما أصيب رجل بجروح طفيفة جراح

لنا. أصيب رجل بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت أمس في بلدة جديدي المكر، ونقلت الفرق الطبية التابعة لمركز حيان المصاب لاستكمال العلاج في المركز الطبي للجليل في نهرية بعد أن قدمت له العلاج الأولي في المكان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها تم رصده في منطقة تسيطر عليها قوات الجيش جنوب لبنان. يأتي ذلك حيث دوت صافرات الإنذار في وقت سابق في بلدتي مرجليوت ومسقاف عام بمنطقة إصبع الجليل عقب رصد الهدف الجوي. في المقابل شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدتي كفر رمان وشوكين جنوب لبنان. كشفت تقارير إسرائيلية أن الجيش أوصل المستوى السياسي بتكثيف العمليات العسكرية في لبنان عبر زيادة وتيرة الغارات الجوية وتوسيع النشاط البري، وتأتي هذه التوصيات بالتزامن مع تصعيد ميداني متواصل واستهداف قيادات بارزة في حزب الله في محاولة لتعزيز الضغط العسكري على الحزب. إلى ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في إسرائيل بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. نفت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إسقاط أي طائرة تابعة للجيش الأمريكي قرب مدينة بوشهار الإيرانية، وذلك خلافا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني. وقالت القيادة المركزية أن جميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة. في السياق ذاته نقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني قوله إن الأصوات القادمة من البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بالمعتدية في مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على خلفية التقارير التي أفادت بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، قال أنه يثمن جهود باكستان في المساعدة على التوصل إلى الاتفاق. إلى ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. أضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026 بشأن العنف الجنسي في مناطق النزاعات عن إدراج جهات أمنية إسرائيلية ضمن ما يعرف بالقائمة السوداء إلى جانب منظمات مصنفة كإرهابية. ويشمل الإدراج بحسب التقرير مصلحة السجون الإسرائيلية ووحدات في الجيش والشرطة الإسرائيلية دون تحديد تفصيلي للجهات أو الوحدات المعنية، فيما أثار القرار ردود فعل إسرائيلية غاضبة واتهامات للأمم المتحدة بتسييس الملف. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو غائما جزئيا وصافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04-613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
6: عيب علي إذا عارف.
5: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
6: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
5: لا بعيدة، ساعة نصل.
6: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
5: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
7: 2 hours later.
6: بركي نروح نعايد عند أمي.
5: هو علينا.
8: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
6: خلاص هات نروح عند ميسا.
5: مين ميسا؟
8: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
10: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.

0: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
1: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
2: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
0: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
6: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
5: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
7: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
6: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
7: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
6: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن

0: لجهات مصلحة السجون الإسرائيلية ووحدات في الجيش والشرطة الإسرائيلية. أفادت التحقيقات الأولية بأن منقلا للشواء تسبب بالحريق الذي أصاب الطفلة في أم الفحم بجروح خطيرة يوم أمس، كما أصيب رجل بجروح طفيفة جراء حروق بعد أن اندلع حريق بمنزل من طابقين في مدينة أم الفحم، ونقلت الفرق الطبية المصابين لتلقي العلاج في المركز الطبي في رمبما. قتلت السيدة نهاية جوابرة بجريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية خلال وجودها في سيارتها في ساحة المنزل بمدينة كفر قاسم، وأقرت فرق الإسعاف وفاة السيدة في مكان الجريمة، بينما اعتقلت الشرطة اثنين من أفراد العائلة للاشتباه بضلوعهما في هذه الجريمة. وهذا يرتفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 117 قتيلاً. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها تم رصده في منطقة تسيطر عليها قوات الجيش جنوب لبنان. يأتي ذلك حيث دوت صافرات الإنذار في بلدتي مرجليات ومسقاف عام بمنطقة إصبع الجليل عقب رصد الهدف أو الجوي. في المقابل شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في إسرائيل بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. إلى ذلك كشفت تقارير إسرائيلية أن الجيش أوصل مستوى سياسي بتكثيف العمليات العسكرية في لبنان عبر زيادة وتيرة الغارات الجوية وتوسيع النشاط البري. وتأتي هذه التوصيات بالتزامن مع تصعيد ميداني متواصل واستهداف قيادات بارزة في حزب الله في محاولة لتعزيز الضغط العسكري على الحزب. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة. في السياق ذاته نقلت وكالة التسنيم عن الجيش الإيراني قوله إن الأصوات القادمة من البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بالمعتدية في مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على خلفية التقارير التي أفادت بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، قال إنه يثمن جهود باكستان في المساعدة على التوصل إلى الاتفاق. إلى ذلك قال جدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك اليوم اغتيال عماد سليم الذي قال أنه يشغل منصب نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وذلك في غارة نفذت يوم الأربعاء الماضي شمال قطاع غزة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا وصافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
5: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: راديو الناس، قصة كبيرة.
9: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
10: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
11: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
9: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
12: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام،
10: عن جد.
13: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس،
10: كل الناس،
14: كل الناس.
15: راديو الناس دايما معي.

بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب. مستعدون.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. استطلاع جديد نشرته صحيفة معرف يظهر تراجع ملحوظ في شعبية حزب معا. وفرنسا تفتح تحقيقا في مزاعم إساءة معاملة نشطاء أسطول غزة لدى إسرائيل. وهل ارتكبتم مخالفة سير أمس؟ الشرطة تقول حتى لو لم تروا الشرطي فإن المخالفة في الطريق إلى البريد. وأيضا ماذا عن مباراة المباريات يسمونها، ونتحدث عن نهائي كأس أبطال، طبعا الأبطال، ومن سيفوز ومن سيرفع الكأس ذات الأذنين.
1: علاء صايغ مدرب مكابي أخاء الناصري، أنا بتوقع بفوز باريس سان جيرمان على أرسنال. أفكر
0: إذن هذه جزء من الأصوات التي

0: مرقليوت ومسقاف عام بمنطقة إصبع الجليل في عقاب رصد الهدف الجوي. في المقابل شن الطيران الحرب الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدتي كفر رمان وشوكين في جنوبي لبنان. ولكن تزامنا مع الحاصل عسكريا وعلى أرض الواقع، هناك أيضا معارك يتم الخوض فيها بكل ما يتعلق بالأمم المتحدة، وفرنسا تقوم بفتح تحقيق في مزاعم الإساءة، إساءة المعاملة لنشطاء أسطول غزة لدى إسرائيل. في المقابل بن غفير يهاجم الأمم المتحدة بعد إدراج إسرائيل على القائمة السوداء ويقول فقدت البوصلة الأخلاقية. الكاتب الصحفي الزميل وديع عودي ينضم إلينا الآن، كل عام وانتم بخير.
1: وانت بألف خير، يعطيك العافية الزميل فرات.
0: يعني هناك معارك تخوض بالأساس الحكومة الإسرائيلية في أروقة الأمم المتحدة، في أيضا في أمام الاتحاد الأوروبي، والآن فرنسا التي تطالب بفتح تحقيق بمزاعم الإساءة للنشطاء.
1: نعم فرات، أجملت وأحسنت. إسرائيل موجودة في عدة جبهات قتالية ومستويات مختلفة، سواء على الأرض في الحرب في الجبهات القتالية، وكذلك الأمر في الناحية الدبلوماسية. القاسم المشترك الأساس بين هذه وتلك من الجبهات المفتوحة النازفة هو عدم إدراك أن هناك حدودا للقوة، وأن بإمكانك أن تفعل ما تشاء مع من تشاء وكيف ما تشاء. ولذلك فرنسا التي كانت صديقة تاريخية لإسرائيل وكانت قد رعيت في خمسينيات القرن الماضي إقامة مشروع في ديمونا، هذا المشروع الذي يقال سخرية في إسرائيل على أنه مكان أو مصنع لحياكة الثياب، وتجد إسرائيل نفسها في تدهور وفي تلاسن علني مع فرنسا. ولكن هذا طبعا على خلفية الأسطول، أسطول التكافل مع غزة واستخدام القوى المفرطة ضد المتضامنين الدوليين. ولكن دعني أقول لك بين مزدوجين أن هذا التوتر بين فرنسا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام مع إسرائيل حتى الآن هو يبقى أكثر في غرف الأخبار. هناك دول قد قامت وبادرت إلى اتخاذ خطوات فعلية ضد هذا أو ذاك من المستوطنين كأفراد، لكن حتى الآن نجت إسرائيل من عقوبات فعلية قوية مؤثرة على سياساتها وتوجهاتها في الناحية الاقتصادية، في التعاون الأكاديمي، في العلم، في كثير من الحقول. لا تزال إسرائيل تعامل كمعاملة الإبنة المدللة بالرغم من كل ما حصل. ولذلك ترى أن هناك من يتطاول على فرنسا ويتحدث بهذه المصطلحات كما تفضلت أنت في حديثك عن وزير الأمن القومي في حديثه عن فرنسا وعن الدول الأوروبية. وهذا أيضا ينطبق على لبنان فرات، كان هناك من توقع أن إسرائيل سترتدع عن غزولة لبنان بمعنى نقل عمليات التهجير والتدمير إلى لبنان باعتبار أن لبنان قريبة من فرنسا وقريبة من الغرب، ولكن نحن نرى أن إسرائيل لا تتردد في استهداف حتى الضاحية، حتى بيروت التي قيل عنها أنها تتمتع بحصانة أمريكية بعد اتفاق وقف إطلاق النار. وهذا يجعل كل المنطقة على صفيح ساخن، وربما تجد غزة نفسها الآن تدفع الثمن أكثر فأكثر، لأن إسرائيل رغم كل هذه القوى المفرطة لم تنجح حتى الآن بإنهاء الجبهة سواء في لبنان أو في إيران
0: بما في غزة حتى.
1: نعم، ولذلك هي ربما ترى أن معاودة الحرب على غزة الآن، ونحن نشهد تصعيد أيضا في جبهة غزة، علها آملة أن تنهي هذه الجبهة النازفة أيضا في غزة، ربما تستسهلها وتعتبرها أكثر سهولة من المجابهة مع حزب الله. وهذا يأتي ضمن كما كنا وبدأنا في الحديث، لم تجد الولايات المتحدة الأمريكية تردع إسرائيل، وإسرائيل لم تجد من يردعها أيضا في الجانب الأوروبي. ولذلك نعود إلى نقطة الصفر للأسف الآن،
0: العودة إلى نقطة الصفر. وكل هذا أيضا يعني في نهاية المطاف يضعنا من جديد وديع بكل ما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. هناك هوابط وصواعد من حيث التصريحات ومن حيث ما أيضا يقوم بنشره عبر المنصات الاجتماعية دونالد ترامب. يعني أعتقد بالأمس الأبرز من بين ما نشر في الأشهر الأخيرة هي صورة أطفال السلام، إذا يعني شفت أو شاهدت زميل وديع، بكل ما يتعلق بطفل إسرائيلي، طفل إيراني، طفل لبناني، طفل أمريكي، يعني وكأنه يتحدث عن السلام.
1: نعم، بات ترامب لغز محير لكل العالم، هل هو مجنون أم من

0: يملك استراتيجية ورؤية ثاقبة يعرف كيف يتدرج. أنا شخصيا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تورطت في هذه الحرب، لم تكن تخطط أن تكون ما هو مختلف كثيرا عن عملية فنزويلا. إسرائيل على ما يبدو حكومة نتنياهو أقنعت واشنطن بأن هناك إمكانية لإسقاط النظام دون تكاليف كبيرة، تجد نفسها الآن تتحدث عن أهداف أخرى عما كانت عليه في بداية الحرب. الآن الحديث يدور عن مضيق هرمز وعن النووي ودون إسقاط النظام ودون الحديث عن المشروع الصاروخي أو ما يعرف بموضوع الوكلاء والهيمنة الإقليمية وما إلى ذلك. والولايات المتحدة الأمريكية عالقة في هذا المأزق ولا تعرف كيف تخرج منه، وإيران أيضا عالقة في هذا المأزق. يعني إيران أيضا تلعب لعبة عد الأصابع، وهي أيضا في حالة وجع، في حالة نزيف، هي محاصرة مستنزفة اقتصاديا ونفسيا. وكذلك الأمر في لبنان، أنت ترى أن إسرائيل في شمال البلاد في الجليل الحياة مشلولة تماما، وهناك أشاريط فيديو ومقابلات صحفية والتقارير الإعلامية تنقل عن أزمة الإسرائيليين في الشريط الممتد من رأس النكورة إلى جبل الشيخ، ولكن في المقابل هناك تهجير وتدمير غير مسبوق فرات في الجانب اللبناني، تنذر مدن بأكملها. تخيل أن النبطية 150,000 سور، أكثر من 150,000 يطلب منها بالإخلاء الكامل، ملايين الناس. وإسرائيل هدمت بالكامل حتى الآن تقريبا 50 قرية في الجنوب، كل الأطراف عالقة في هذا المأزق. إسرائيل الآن كما تلاحظ في الأيام الأخيرة تحاول التصعيد من خلال استخدام المزيد من القوة، ما لا يتأتى بالقوة تحاول إسرائيل أن تأتى بالمزيد من القوة لثلاثة أسباب نجملهم بجملة واحدة. أولا هي تسابق الوقت قبل أن يوقع اتفاق أمريكي إيراني يربط بين جبهتي لبنان وإيران بخلاف ما كانت تريد إسرائيل. هناك أيضا خلاف بين المستوى السياسي والعسكري، هناك توتر خفي بأن من المسؤول عن هذا الاستمرار النزيف، ونحن في الخلفية نعرف أن في أيضا سجال وتوتر منذ السابق.
1: علما أن الزميل وديع بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، يعني الجانب العسكري يضغط على الجانب السياسي ويقول له يجب تكثيف الضربات الجوية وأيضا التوغل البري.
0: نعم، أولا الجيش يرى أنه يصاب. يعني لا أكشف سرا إن قلت فرات أنه عدد الإسرائيليين الجنود القتلى منذ بداية هذا الحرب ربما 24 على الجبهة اللبنانية، نصفهم منذ أن أعلن ما يعرف وقف إطلاق النار. ولكن أنت تعلم وأنا أعلم لنا صلات ومطلعون على تسريبات تأتي من مصادر مختلفة منها المستشفيات أن أعداد كبيرة جدا من الجرحى من صفوف الجيش. وكذلك الأمر موضوع الجليل، الحياة المشلولة هناك يدفع الجيش الآن إلى محاولة التغلب على هذه الورطة المتمثلة بالمسيرات والتكتيكات العسكرية الأخرى الجديدة لدى حزب الله التي فوجئت فيها إسرائيل من خلال حملة برية واسعة. وكي لا يقال لاحقا أن الجيش هو المتهم كما حصل في 7 أكتوبر، الجيش الآن يقول بتسريبات متعمدة أنه هو الذي يطالب بتمديد وتعميق الحملة العسكرية على لبنان بحيث تكون أكثر عمقا وكذلك برية وليس فقط بالاستهداف عن بعد بالمدفعية والجو. أنا أعتقد أن هذا يتكاتب أيضا مع السجال الداخلي، التوتر الداخلي بين المستويين السياسي والعسكري. وكذلك الأمر الجيش يرى نفسه الآن يدفع ثمن دون طائل، ولذلك يريد أن يتوغل أكثر، يحاول أن يقتلع حزب الله من جذوره من خلال حملة أكثر دموية وأكثر قوة. وربما هذا ما تحول دون الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد الآن أن تأخذ بعين الاعتبار اتفاق مع إيران، رغم أنه كما قلت أنت وبحق أنه في هناك خوابط وصواعد، أنه هناك حالة متأرجحة طارة نتقدم وطارة نتأخر، لأن إيران تدير المفاوضات بشكل متريث كما يقال على مهلها ودون الإسراع، وهي تدرك أن هذا نزيف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الواضح والمؤكد للأسف أن من يسدد أثمان هذه الحروب الآن المدنيون، ترى هذه الأعداد من الناس في يوم العيد ترحل بمئات الآلاف، وكذلك الأمر في غزة الآن أمر مقلق جدا جدا. يعني عادت غزة من جديد إلى دائرة الاستهداف، وهناك مؤشرات وتلميحات إلى قرب عودة الحرب من جديد، على مبدأ أنه ربما تتحقق ما تريد إسرائيل. وأضف إلى كل ذلك ينطبق على كل الجبهات فرات أن هناك معركة داخلية في إسرائيل على الوعي وعلى البرلمان، ونتنياهو يصارع على بقائه في الحكم وفي التاريخ يبدو

0: كالوحش الجريح، ولذلك هو يحاول أن يصعد إن لم يكن في لبنان
1: بكل ثمن
0: في غزة بكل ثمن، على ذلك يأتي بنتيجة تجعل الاستطلاعات أكثر أقل عبوسة وأكثر ابتسامة له.
1: وضحت الصورة. الزميل الصحفي وديع عواودي، شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا. نذهب إلى الجبهة الشمالية وإلى التوتر الحاصل هناك، والزميل عبد القادر عبد الحليم. أهلا عبد القادر.
2: أهلا بك فرات، بكل المستمعين. ربما بدنا نتحدث فرات عن نوع من الحرب وليس فقط توتر الجبهة الشمالية خلال اليومين الماضيين تحديدا. يعني كما كان يذكر الزميل وديع أيضا، منذ عيد الأضحى تحديدا وعشية عيد الأضحى تصاعدت عمليات القصف الإسرائيلية بصورة واضحة. أوامر الإخلاء هي الأخرى تصاعدت وباتت تشمل مدن بأكملها، صور مخيمات الفلسطينية في محيط صور، مدينة النبطية، إضافة إلى قرى وبلدات لبنانية عديدة. وعدنا إلى يعني نسق لا يقل عن 100 غارة و100 هجوم إسرائيلي يوميا يقابله عدة عمليات لحزب الله. عدنا إلى نسق أوامر إخلاء تشمل عشرات الآلاف من اللبنانيين ومشاهد لنزوح بدلا من مشاهد العيد كما كان يذكر وديع. بالتالي العمليات خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت أقرب إلى حالة الحرب الشاملة، عدد الغارات لا يقل عن ذلك. التوغلات الإسرائيلية عادت إلى مناطق أكثر تقدما في زوتر الشرقية في القطاع الحدودي الشرقي، وبتنا نتحدث عن عمليات وتقدم وتوغل جديد على الأرض يقابله أيضا كما ذكرنا قصف جوي يعني عدد مرتفع جدا من الغارات، وحالة انتظار وترقب لأن هناك ارتباط واضح في ملف إيران، وما دام ملف إيران متوقفا في حالة جمود، في حالة عدم وضوح، في حالة ضبابية من غير الواضح ما هي نتيجة هذه المفاوضات بين اليوم والآخر،
1: بدون علاقة للمفاوضات المباشرة بين الطرفي الصراع اللبناني والإسرائيلي.
2: هناك بكل تأكيد هناك علاقة. يعني فرات أيضا ربما ذكرت هذه النقطة مسبقا، لكن المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية قد توفر مخرجا لإسرائيل إن كانت مجبرة على شيء نتيجة الملف الإيراني، بمعنى حتى لو توصلت إيران والولايات المتحدة إلى جزئية معينة مثلا تشير إلى وقف العمليات أو ما إلى ذلك، الولايات المتحدة لن تعلن أن العمليات توقفت نتيجة إيران، إنما قد يعلن عن ذلك كنجاح للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. اليوم فرات هناك جولة مفاوضات أمنية يشارك فيها ممثلون عسكريون إسرائيليون وممثلون عسكريون لبنانيون في وقت كما قلنا نحن في حالة أقرب إلى الحرب من أي وقت مضى، يعني من حيث العمليات، يعني لا فارق بين الهجمات الحالية وبين الهجمات التي كانت قبل وقف إطلاق النار، سوى أنها في الجنوب اللبناني منحصرة بصورة كبيرة في الجنوب اللبناني، تمتد أحيانا إلى البقاع في عمق لبنان، لكن تغيب الضاحية الجنوبية على سبيل المثال عن هذه الهجمات على الأقل حاليا. لا نعرف إن كان في الساعات المقبلة سيبقى أو ستبقى يعني الضاحية الجنوبية لبيروت أيضا مغيبة عن الهجمات، لكن كما ذكرت المفاوضات المباشرة قد تكون مخرج حتى تجد إسرائيل طريقا لوقف العمليات إن كانت مجبرة على ذلك لضغط أمريكي نتيجة الاتفاق مع إيران. قد تكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أحد هذه المخارج. بعد تقريبا 3 ساعات أو 4 ساعات من الآن يفترض أن تبدأ جولة تفاوضية كما ذكرنا على مستويات أمنية تشارك فيها أطراف عسكرية، يفترض أن تبحث ترتيبات ميدانية تتعلق بنقاط الانتشار، نقاط الانسحاب الممكنة، طريقة تعامل الجيش اللبناني في الفترة السابقة وطريقة التعامل المستقبلية. ثم بداية الشهر المقبل بعد يومين أو ثلاثة ستكون أيضا هناك جولة تفاوضية إضافية على مستوى سياسي. النتائج إن كانت ستختلف عن الجولات السابقة، هذا أعتقد مرتبط كما ذكرت بصورة كبيرة بالملف الإيراني. إن كانت فعلا الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل اليوم أو غدا أو بعد غد حين تقترب أو إن اقتربت أصلا المفاوضات الإيرانية الأمريكية من الوصول إلى نتيجة حقيقية، عندها قد نرى أيضا يعني مبادرة أمريكية تتعلق بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لتصور أن ما جرى من نتيجة إيجابية هو نتيجة هذه المفاوضات المباشرة.
1: يعني وعمليا بالفعل إذا ذهبنا وأنت تتابع عبد القادر إلى الرأي العام اللبناني، أنت ذكرت ما يتعلق في لبنان وأيضا الزميل وديع عواودي بكل ما يتعلق بما يقوله المواطن اللبناني الذي ربما بالتأكيد سئم من الحرب وسئم من الحاصل من التهجير من النزوح من الأوضاع الاقتصادية.
2: صحيح فرات، يعني اللبنانيون سئموا من هذه

0: حالة بكل تأكيد من الحرب. هناك بعض الحواضن الشعبية تدفع ثمنا أكبر من الثمن الآخر، لكن هذه الحالة من التقسيم الطائفي تمتد أيضا في تقسيم المعاناة، أحيانا بصورة مقصودة بطبيعة الحال من الجانب الإسرائيلي. تريد أن إسرائيل أن تضغط على الحاضنة الشعبية لحزب الله بصورة خاصة على المناطق التي تضم هذه الحاضنة، بما في ذلك المكونات الأخرى ضمن هذه المناطق، حتى تحدث شرخا أحيانا بين كل هذه المكونات، وهي تضغط فرات على الحكومة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني. وأعتقد أن المطلب الإسرائيلي الحقيقي، وهذا يعني صدر حتى في بعض التصريحات لوزير الأمن إسرائيل كاتس، كان أقرب إلى تصريحات تشجع على حالة اقتتال داخلي أكثر منها مثلا تشجع على التوصل إلى حل لبناني داخلي. بالتالي المطالب الإسرائيلية يعني في الفترة الماضية إذا أردنا أن نتحدث عن حقيقتها، كانت تريد أن تضع الجيش اللبناني في حالة مواجهة أمام حزب الله. هذا ربما كان المطلب الإسرائيلي الأكبر، والذي تدفع له الحكومة الإسرائيلية، تدفع نحوه الحكومة الإسرائيلية لمحاولة الوصول إليه بأي طريقة، أنه أنتم كجيش لبناني إن لم تواجهوا حزب الله فنحن سنستمر في حالة الحرب، وتهديدات من هنا وتهديدات من هناك. لكن اللبنانيون تعبوا، هناك انقسام للأسف شديد حول كل يعني القضايا الداخلية في لبنان، وكل قضية تتحول إلى مسائل حساسة جدا. حتى القضايا السياسية باتت اليوم كما كان الحال دائما في لبنان، يعني هذا واقع تقسيم السلطات في لبنان على خلفية طائفية، وتقسيم المناصب أيضا على خلفية طائفية يؤدي في نهاية المطاف أيضا إلى مثل هذه الأحوال. لكن حتى القضايا السياسية تتحول إلى قضايا اقتتال داخلي، لا يوجد أي حالة من الإجماع لا على مسار التفاوضات ولا على مسار المواجهة في المقابل لدى حزب الله. يعني حزب الله لم يدخل هذه المعركة بإجماع لبناني، والحكومة اللبنانية لم تدخل المفاوضات المباشرة بإجماع لبناني. بالتالي هذه الحالة من الانقسام المكرسة نتيجة أيضا الحرب واستمرار الحرب، من الواضح أنها لن تغادر الساحة اللبنانية على الأقل في الفترة.
1: يعني وإذا تحدثنا على أيضا على الساحة الداخلية اللبنانية، أعتقد كان هناك تصريح واضح وصريح لنبيه بري، الذي يعني ويقول بشكل واضح بأنه هذه المفاوضات لا يمكن أن تأتي إلى مفاوضات مباشرة، وأنت يعني لا تمتلك القوة الكافية لكي تفاوض.
0: صحيح، هذه حجة يعني بشكل أساسي الثنائي الشيعي في لبنان، حركة أمل وحزب الله، لكن التي ركز عليها أيضا نعيم قاسم، يعني هو الأمين العام لحزب الله، الذي كان يقول للحكومة اللبنانية أنكم تدخلون المفاوضات وقد تنازلتم بالفعل عما كان يجب أن يقدم فقط إن حدث شيء ما. يعني مجرد التفاوض المباشر من وجهة نظر حزب الله هو تنازل كبير، من وجهة نظر كذلك حركة أمل هو تنازل كبير تقدمه الدولة اللبنانية إلى إسرائيل دون مقابل. فهناك من يقول في لبنان يعني من الجانب الآخر طبعا المناوئ دعنا نقول للحكومة اللبنانية لهذا المسار، من يقول أنه إن كان يجب التوجه مثلا لوقف الحرب إلى مثل هذا المسار فليكن ذلك مقابل في مقابل معين، أن لا يقدم هذا الأمر كتنازل مسبق، لأنه لن يبقى بيد الدولة اللبنانية أي شيء تقدمه. وهذا يعود بنا إلى ما ذكرته، المطالبات الأمريكية والإسرائيلية من أن يعمل الجيش اللبناني بقوة أكبر أمام حزب الله، العمل بقوة أكبر أمام حزب الله هذا يعني اللجوء إلى ما يشبه العمل العسكري، وليس فقط يعني الدوريات أو ما كان عليه الحال بعد وقف إطلاق النار في الحرب السابقة عام 2024، حين كان الأمر يجري إلى حد ما بتوافق لبناني داخلي، بمعنى أن الجيش كان يدخل إلى قرى وبلدات في الجنوب اللبناني بتوافق معين مع حزب الله، يقوم باستلام تلك القرى ويخرج منها العناصر، ويعني يتم حتى الاستيلاء على بعض مخازن الأسلحة وما إلى ذلك. لكن حاليا ما يتم الحديث عنه هو أمر مختلف تماما، ومن هنا يمكن أن نرى يعني السبب ومنطلق الرفض من حزب الله، لأن هناك خشية داخلية أن يتطور الأمر إلى ما هو أكبر من الوضع الداخلي الحالي.
1: وضحت الصورة. الزميل عبد القادر عبد الحليم، نشكرك على هذه المداخلة. طبعا نحن اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد أو يستمر المئات بالألاف بالتوافد إلى المسجد الأقصى المبارك، وهذه الأصوات تأتينا قبل قليل من هناك، ثالث أيام العيد وأيضا صلاة يوم الجمعة، فكل عام والجميع بألف خير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا لورا بحب أكلكم كل عام بخير.
2: اسمع أمير بسولك إلى أم وأنت بخير. أضحى مبارك للجميع.
3: أضحى مبارك كل سنة وأنتم سالمين. من راديو الناس لورا عيلوتي.
4: أنا تالا برواد كل عام وأنت بخير. أضحى مبارك
5: كل عام وأنت بخير. عيد أضحى مبارك ألي مران بحماوي.
6: أنا تامير بسول أضحى مبارك كل عام وأنت بخير.
7: أضحى مبارك كل عام وأنتم بخير. جولان بحماوي.
8: عيد مبارك للكل من بشير عنان حلو كل عام بخير.
9: أضحى مبارك كل عام وأنتم بخير. وطن فحماوي.
10: أنا اسمي جولي بحبيب. أنا من حيفا. كعبوا أنتم بخير. تعاد عليكم صحة السلام والمحبة.
11: عيد أضحى مبارك علينا وعليكم. يا رب تزيد المحبة بقلوبنا ويخف العنف ونعيش بسلام وأمان. أيهم مصري.
0: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
12: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
13: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
14: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
15: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8. نذهب إلى المعترك السياسي, حيث أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة معاريف تراجعا ملحوظا في شعبية حزب معا بقيادة بنت بعد نحو 5 أسابيع من الاندماج مع يائير لبيد. وبحسب الاستطلاع هبط الحزب إلى 22 مقعدا بخسارة 6 مقاعد دفعة واحدة. دكتور حنا سويد, عضو الكنيسة سابقا, ينضم إلينا الآن. أهلا دكتور حنا.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف تفسر هذا الهبوط ب6 مقاعد؟
2: باعتقادي هناك سببان رئيسيان. السبب الأول هو أنه مجموعة بنت ولبيد يحاولون تغيير نتنياهو بسياسة تشبه نتنياهو, يعني هم يعرضون بديل لنتنياهو متطرف أكثر من نتنياهو, والناس تفضل الأصل. لذلك باعتقادي اليمين الذي انبهر بالاتحاد ما بين بنت وبين لبيد والذي فضل في البداية التصويت لهما, الآن يراجع نفسه ويقول الأصل أفضل, وهم يرجعون الآن إلى نتنياهو.
1: بمعنى القاعدة الإسرائيلية تفضل الأصل من حيث التطرف اليميني, وهو نتنياهو بنت نتنياهو سموتريتش وبن غفير.
2: بالتأكيد هذا هو اليمين الحقيقي بالنسبة للجمهور الإسرائيلي, ومحاولات بنت لأن يبز نتنياهو في سياساته تفشل لغاية الآن. والأمر الثاني هو أنه لكل جديد بهجة, يعني عملية الوحدة بين الطرفين, تنازل لبيد لبنت أثار أو اجتذب كثير من المصوتين, ولكن يعني كما قلت الجديد بهجة, الآن الجديد لم يعد جديدا, فلذلك الناس رجعت إلى قواعدها الأساسية.
1: وكل هذه الاستطلاعات, عفوا المقاطعة دكتور حنا, تحصل مع يعني مع قائمتين عربيتين, يعني حتى الآن لم يتم استطلاع الرأي بوجود قائمة واحدة.
2: هذا هو الموضوع الثاني. فقط دعني أشير إلى أنه لذلك الشخصية الصاعدة الآن في الوسط اليهودي هو آيزنكوت, ولم يسارع إلى الوحدة مع هذا وذاك, ويحافظ لغاية الآن على برنامج وسطي لنقول يميني خفيف, فلذلك هو يجتذب الكثير والكثير من الدعم لغاية الآن. وفي الاستطلاع الأخير برزت قوته وزادت
1: 17 مقعدا في الاستطلاع الأخير.
2: نعم. وأعود يعني ليس بعيدا عن بنت ولبيد سوية, يعني بين 22 إلى 17 الفرق ليس كبير جدا, ربما في استطلاع قريب ربما يصل إلى نفس القوة التي حصل عليها معا. الأمر الثاني هو ما أشرت إليه وهو صحيح تماما, وهو أنه كل هذه الاستطلاعات تجري لغاية الآن والأحزاب العربية هم كتلتين وما كتلتان وتحصلان على 10 أعضاء كنيسة. هناك إجماع على أن الوحدة و في ضمن قائمة مشتركة ستؤدي إلى ارتفاع التمثيل العربي إلى 15 عضو كنيسة, والتقسيم الحالي ما بين 52 نتنياهو و 58 المعسكر الآخر سيتغير بالتأكيد, ربما يتغير تقريبا حسب حسابات أجريتها إلى 50-55 و15 للقائمة المشتركة. ودعني أقول بكل وضوح أنه هذا يؤدي إلى خلخلة كاملة في المنظر وفي الخريطة السياسية الحالية وفي إمكانيات تشكيل الائتلاف المستقبلي. بمعنى أنه نتنياهو طبعا هو دائما يفكر بالمكر السياسي أن يجتذب ولو واحد من المعسكر الآخر, والمرشح لذلك هو ليبرمان. الآن مع 50 عضو كنيسة بوجود القائمة المشتركة, حتى لو اجتذب نتنياهو ليبرمان فلن يكون بإمكانه تشكيل حكومة جديدة برئاسته. فمن هنا تنبع أهمية إقامة القائمة المشتركة, وحقيقة الهدف الأساسي منها هو درء إمكانية واستبعاد إمكانية أن يعود نتنياهو بهذه التركيبة أو بتركيبة أخرى ليشكل الحكومة المقبلة, وأيضا لكي يمارس ضغط غير مباشر على بنت ومن لف لفه بأنه يجب أخذ بعين الاعتبار الكتلة العربية والصوت العربي والتمثيل العربي في رسم سياسات الحكومة المقبلة.
1: دكتور حنا, قضية

0: التأجيل، الإرجاء، عدم التوافق حتى الآن، وعامل الوقت ألا يضر بالقائمة المشتركة وبالأحزاب العربية مجتمعة أو متفرقة؟
1: ربما أشرنا إلى ذلك في مقابلة سابقة، وأنا أقول صحيح. التأجيل في إقامة القائمة المشتركة يؤثر الآن باتجاه هروب أو تسلل أو انتقال بعض الأصوات وبعض التأييد العربي إلى أحزاب يهودية، منها مثلا حزب يائير غولان الذي يعرض برنامج وسطي، برنامج يقول أنه ليس لديه مشكلة في أن يتشارك مع الأحزاب العربية وأن يعمل معها في إطار واحد. هذا يجذب كثير من النشطاء العرب بسبب تأجيل إقامة القائمة المشتركة، وهذا طبعا إذا أردنا أن يخرج من هذا اللقاء أي شيء هو تنبيه للأحزاب العربية أن التلكؤ في إقامة القائمة المشتركة لا يعمل لمصلحة القائمة المشتركة حتى لو أقيمت في نهاية المطاف، لأن الوقت هو عامل مهم جدا ويجب أخذه بعين الاعتبار. بعد أن قامت الأحزاب العربية تقريبا بإصدار بيانات وبالاجتماع مع لجنة الوفاق وبإظهار موقفها بأنها مع القائمة المشتركة، باعتقادي ما ينتظر الجمهور الآن، ما يتلهى له حقيقة الجمهور العربي، هو الإعلان حقيقة عن إقامة القائمة المشتركة والدخول في مفاوضات تفصيلية من أجل رسم ملامح هذه القائمة.
0: وضحت الصورة دكتور حنا سويد عضو الكنيسة سابقا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا شكرا.
0: ومن السياسة نذهب إلى ما تقوم به شرطة المرور، حيث أعلنت الشرطة عبر شعبة المرور أنت حملة إنفاذ واسعة النطاق استهدفت مخالفات السير الخطيرة طبعا مسببة الحوادث، مؤكدة أن ألاف السائقين الذين تم توثيق مخالفاتهم بواسطة وسائل رقمية سيستلمون المخالفات خلال الساعات المقبلة. المحامي رفت أسد المختص في قضايا السير والمرور ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: يعطيك ألف عافية أخ فرط.
0: عن أي كاميرات نتحدث هنا رأفت؟
2: كاميرات تكتيكية، كاميرات حديثة بتوثق السائقين وهن يرتكبوا المخالفات وهن مسكين التليفون وهن يجتازوا خط أبيض متواصل وهن يجتازوا إشارة ضوء حمراء بمفترق طرق. حسب رأي أخ فرط الشرطة ما زالت ترتكب الأخطاء، ما زالت يعني تخطئ بعملها. انت اليوم يا شرطة عشان انت تمنعي او تقلصي بشكل حاد جدا حوادث الطرق، مش بهاي الطريقة اخفرات، عدت عليها مليون مرة، مش بهاي الطريقة. انت مبارح
0: هاي جباية اموال، انت بتقول
2: 100%، انت اليوم عم تتباهي وعم تفتخري يا شرطة انه انت وثقتي 5,000 4,000 يا اخي 10,000 مخالفة وحررتيها ضد السائقين وبعتي لن اياهن المخالفات بعد شهر بعد شهرين. طب كيف انت على ارض الواقع بتقدري تمنعي حادث الطرق الاتي؟ كيف بتقدري تمنعي اذا انت مبارع على شارع 6 وثقت شاب كان ماسك التليفون وكان بالصدفة ابنه ما كانش مع حاطط حزام الأمان وقاعد حده على المقعد؟ كيف انت يا شرطة منعتي من هذا الشاب انه يرتكب او يكون معرض لحادث طرق بعدين؟ انت بعتي له بعد شهر بعد اسبوعين بعد ثلاثة المخالفة على البيت، انت ما ردعتي على المحل، ما ردعتي بشكل فوري، صح ولا لا أخ فرات؟
0: صحيح. يعني الـ من يقول الآن من مواطنين يقول بأنه إذا أردت أن يكون هناك عامل الردع كما في الجريمة فلتتواجد الشرطة بشكل مكثف، ليس بالطريقة السرية والمخفية وراء الشجرة على الجسر تحت الشجر تحت الحجر، يعني مفروض أن يكون ظاهر للعيان وأن يعطي المخالفات في الوقت الذي يتم ارتكاب المخالفة.
2: بالضبط أخ فرات، ردع السائقين مجبور يكون بواسطة تعزيز تواجد الشرطة على الشوارع عشان تعطي للسائق اللي ارتكب المخالفة بشكل فوري بشكل أوتوماتيكي المخالفة وتفرجيه انه هو أخطأ، انه هو عمل خطأ، ساعتها هذا الاشي بيردعه. اما مش في تعرف قديش أخ فرات انا بصادف ناس اللي ما بتسلم المخالفات. انت يا شرطة صورتي سائق وهو ماسك التليفون او مرتكب مخالفة، انت بعتي له بعد اسبوعين ثلاثة في احتمال ما توصلوش، وكثير ناس الاف الناس اذا مش اكتر عشرات الاف الناس ما بتوصل المخالفات على البيت وما بيعرفوا اذا هن ارتكبوا مخالفة ولا لا.
0: طيب، واحنا عشان هيك موجودين نحذر وكمان ننتقد، نشكرك على هذه المداخلة المحامي رأفت أسد المختص في قضايا السير.

0: أمور. شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى قضايا احتيال والتي تتشعب وتتجدد، حيث حذر مواطنون توجه لراديو الناس عن تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر انتحال شخصيات ومعارف على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب تحويل أموال بشكل عاجل، ودعت الجهات المختصة إلى ضرورة التحقق المباشر عبر الاتصال الهاتفي قبل إرسال أي مبالغ مالية. انضم إلينا مواطن كاد أن يقع في هذا الفخ. أهلا بك أخي.
1: أهلا عليك. السلام، كل عام أنت بخير.
0: وأنت بألف خير. ما الذي حصل؟ كيف صار الإشي معك؟
1: وصلتني رسالة على الواتساب من صديق شخصية مهمة، فسلم علي ومعايدة وحكي حلو وعيد ومش عيد. بعد بشوية وقت
0: يعني المقصود وصل من هاتفه، من رقم هاتف؟
1: لا مش من رقمه، من رقم ثاني، بس الرقم يعني عادي محلي، يعني مش رقم غريب.
0: نعم.
1: طلب مني يعني المساعدة، إنه صار معاه حدث، كل صار معاك وأنا بكامل الخجل والوقت مش مناسب عشان الدنيا عيد. فاللي حصل معاي إنها زوجتي موجودة في العقبة وانسرقت شنطتها، وبدي مساعدة اللي نوصل نحول لها مصاري اللي تطلع من وين هي موجودة، اللي تصل لها عمان، اللي نعمل لها المبلغ وتمشي حالها، وأنا بس أخلص أموري مع الناس الموجودة عندي برجع عليك وبرجع لك المصاري، بس اللي نطلعها من وين هي.
0: قديش المبلغ اللي طلبوه؟
1: هو بالأول ما طلب مبلغ، طلب بس المساعدة وتحويلة أردنية.
0: نعم.
1: بعدين هو ذكر إنه المبلغ قديش طلب. طلب 500 دينار. فلما طلب المبلغ، إنسان يعني بحاجة إنه بورطة وبده يطلع وبده مساعدة، مش معقول إنه يكون يعني مشرط شيء. هذا اللي خلى الشك معي، وكان كل الوقت مضغوط يلا وهي بالشمس وخلينا نطلعها واقفة بالشارع من هذا الحكي.
0: نعم.
1: هو ممتحن شخصية، سرق الفيسبوك، فهم علي، ومن الفيسبوك صار يبعث للأصدقاء اللي موجودة على الصفحة عنده، وإحنا الأصدقاء اللي هو أنا. فوصل اسمي ونمرتي، حتى كان يناديني مش باسمي، أبو فلان وأبو فلان.
0: عارفك بالاسم وبالتفاصيل،
1: كل التفاصيل، ممتحن الشخصية اللي نتقن الدرس على الآخر. وكأنه ويطلب منك إنه الإشي خلي الإشي يظل بيني وبينك.
0: وانت يعني شكيت
1: من قصر ما لح، ولمنه شرط على المبلغ صار انا عندي شك. فقلت ما بيها، يعني انا وابن اصحابي كثير ما بيها اشي، لانه حاجة حتى لو اكثر من المبلغ اللي طلبه بنأمن له اياه الصديق وقت الضيق. فانا اتصلت على ابنه وقلت له عايزك بموضوع خصوصي اذا انت لحالك. قال لي ماشي الحال، شو المشكلة؟ قلت له امك وين؟ قال لي بالبيت. أقول له ما. واحد اثنين ثلاثة اتصل عليه إني يقول لي هذا مش أبوي، ومن فترة كمان اتواصل مع صديق لأبوي بعمه، هذا سارق فايت على صفحة سارق الفيسبوك من عند أبوي ويتصل على أصحابه، لأنه هذا الشخصية مهمة، يعني مش يعني إنه بنادم عادي. أنت كمان يعني كل شخص توصلوا يعني ويطلب منك إنه يكون الإشي بسرية تامة بينك وبينه.
0: يعني أشكر سرقة واحتيال، وزي ما أنت حكيت ممكن الناس تقع بالفخ.
1: إحنا أهل معروف ونحب نساعد، فالشخص يعني صاحب لإلك يطلب بعازتك، وخصوصا إنها الناس
0: تفكرش مرتين
1: هاي مسافرة، فاهم علي؟ وصارت يعني الأحداث هاي صارت، واحد وقع شنطته ونسي شنطته، انسرقت شنطته، يعني تركب على الرأس. فاستغل هذا الموقف، استغل هاي الأيام وصار يطلب. بس بعد ما إنه يعني عرفت إنه انكشف، بينت إنه انكشف على حقيقته، على المحل عمل حظر، مرة المحك شيء لشيء،
0: عمل بلوك وحظر واختفى،
1: حتى انسى تتصل على الرقم اللي كان هذا
0: مش موجود
1: الرقم.
0: لأنه كان ممكن تقع بالفخ بالفعل. ومهم جدا أنك أنت توجهت لراديو الناس من أجل عرض هاي القضية هاي المعضلة، ونتأمل أنه الناس بالفعل يكون بالنسبة إلها يعني عبرة وعدم الوقوع في مثل هذا الفخ. نريد أن نشكرك.
1: أكيد. نعم أكيد فضل. أكيد أكيد أنه مين ما يطلب المساعدة
0: نعم
1: تأكد بالأول، تأكد
0: صحيح.
1: بالأول
0: صحيح،
1: بعدين تساعد.
0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة وعلى هذا التوجه وعلى التوعية، شكرا لك.
1: سلام وانت بخير.
0: وانت بألف خير. تصاعد التشديد في مواجهة الفواتير الوهمية، سنلزم جميعنا طبعا من يقوم باستصدار الفواتير من الأسبوع المقبل على كل عملية شراء تتجاوز 5000 شيكل بالحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضرائب، أو حصول على رقم أو رقم موافقة إلكترونية يصدر بشكل فوري. ساهر بركي، مستشار ضرائب اقتصادي وكيل تأمينات، ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: مساء الخير أخبرات لك ولجميع المستمعين.
0: يعني كان الحديث أيضا على فوق 10,000، أيضا 5,000،
2: كان فوق 20,000 وبعدها فوق 10,000، واليوم يتحدثون عن فوق 5,000، أي من 1/6، يعني بنحكي على كمان كم يوم مفروض كل مستقل اللي بيصدر فاتورة ضريبية قيمتها أكثر من 5,000 شيكل،
0: 5,000 اللي تشمل الضرائب وكل شيء،
2: لا 5,000 قبل الضرائب
0: قبل.
2: طبعا بنحكي طبعا عليه أن يصدر رقم تخصيص لهذه الفاتورة من خلال موقع سلطة الضرائب. طبعا لابد أخفرات، وأن هذه الخطوة يعني ستصعب تنول الأمور أكثر على المستقلين وأيضا على المحاسبين، فبعد إصدار رقم التخصيص على المحاسب من الطرف الآخر أيضا أن يفحص كل رقم تخصيص لكل فاتورة قيمته أكثر من 5,000 شيكل، يستطيع الطرف الآخر طبعا استرجاع ضريبة القيمة المضافة. ففي حال لم تتواجد أو لم يتواجد رقم تخصيص فلا يستطيع استرجاع ضريبة القيمة المضافة على هذه الفاتورة. المشكلة أخ فرات يعني تكمن هون، أنه في حال أصدرت فاتورة ضريبة ولم يصدر لها رقم تخصيص فلا يستطيع الطرف الآخر من استرجاع ضريبة القيمة المضافة كما تحدثنا. وممكن أن يكون هناك أيضا عدة مصاعب في إصدار رقم التخصيص بالدخول إلى الموقع وعدم وجود إنترنت في بعض الحالات، أو في بعض الحالات نحتاج لعدة محاولات لننجح طبعا لإصدار هذه التخصيصات. من جهة أخرى يعني من يصدر فواتير محوسبة،
0: نعم الفواتير الإلكترونية كمان نفس الإشي؟
2: لا يعني ممكن أن تصدر أرقام تخصيص بشكل مباشر طبعا دون الحاجة لدخول موقع سلطة الضرائب، ولكن هذه العملية طبعا أسهل، ولكنها أخفرات ستكلف المستقل طبعا مبالغ أكثر، لأنه فواتير محوسبة سيحتاج لبرنامج مهني من قبل شركات مختصة، طبعا هذه ستزيد المصاريف على المستقل.
0: وعمليا الهدف منه هو منع يعني المال الأسود، صح التعبير؟ ومن غسيل أموال
2: الفواتير الوهمية وتبييض الأموال، يعني محاربة الفواتير الوهمية وتبييض الأموال طبعا تتم من خلال سم قوانين. عم نشوف أخفرات في الفترة الأخيرة القوانين قد تكون يعني مزعجة للمواطن وتحدد الطريقة يعني الإمكانيات، ولكن الدولة ترى بأن هذه الطريقة يعني الطريقة السليمة لمنع أي تزييف أو تبييض للأموال. يعني إذا منشوف أخفرات منشوف أنه هناك قوانين سنة متعلقة بهذه القضية، مثل كما تحدثنا إصدار رقم تخصيص لكل فاتورة ضريبية قيمتها أكثر من 5,000 شيكل. أيضا هناك قانون جديد يعني ابتدأ من بداية هذا العام، وهي تقديم تقارير مفصلة لودفو وحمي فرات بسمول الفواتير المقدمة لضريبة القيمة المضافة لكل مصلحة مدخولاتها أكثر من 500,000 شيكل. يعني هذا يزيد العمل في الملفات طبعا من قبل المحاسب، وبالطبع سيزيد المصاريف على المستقل. وأيضا لا ننسى أخفرات قضية تحديد الدفع النقدي لمن أقساط 6,000 شيكل. طبعا هذا كله جاء لمحاربة الفواتير الوهمية اللي كانت منتشرة بشكل كبير في الأسواق بالفترة الأخيرة، وأيضا يعني محاربة قضية تبييض الأموال طبعا. فهون بنشوف انه الحكومة يعني عم تهتم كتير بهذه الامور، ولكن هذه الامور وهذه التحديدات تزعج بشكل كبير وتصعب المهمة على المواطنين وعلى المستقلين طبعا.
0: ساهر بركي، مستشار ضرائب اقتصادي وكيل تأمينات، شكرا جزيلا لك.
2: وكل عام وانتم بخير اخفرات ولجميع المستمعين.
0: وانت بخير. نذهب الآن إلى الرياضة.

0: نذهب إلى الرياضة دور الأبطال، ولكن قبل دور الأبطال نذهب إلى الرياضة الخاصة اللي تجتذب بالشباب في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة، كمال الأجسام. سامي حيادري ممرض ومدرب محترفين في مجال كمال الأجسام ينضم إلينا الآن. أهلا بك أخ سامي.
1: يعطيك العافية أخي فرات، كل عام وانت بخير، إليك ولجميع المستمعين.
0: وانت بألف خير. انت عندك دوري أبطال خاص فيك سامي، راح تشارك في بطولات قريبة.
1: صح، راح أشارك أنا وكمان المتسابقين عندي المتدربين في عنا بطولات في البلاد وخارج البلاد
0: يعني في الفترة القريبة، وهذا مهم. شو السر يعني ما زالت تجتذب هاي الرياضة، رياضة كمال أجسام، شبابنا، وقد ايه بتشوف انه بالفعل عم بيجوا اكثر عندك
1: اليوم؟ صار كمال أجسام بطولة دارجة في الوسط العربي، في الدولة عامة والوسط العربي خاصة. انا بشوف كثير شباب بتحب هاي الرياضة، بتحب تفوت على هاي الرياضة، بتحب تشوف حالة اكثر موجودة في هاي الرياضة، بتحب كمان تشوف نفسها أكثر بتتطور كمان. اليوم فاتت كثير شغلات جديدة في هاي الرياضة، الناس كثير تقدمت، كثير وعيت، صارت فاهمي شو بدها تسوي، وين بدها تروح بهاي الرياضة. أنا كثير مبسوط اليوم للشباب كل اللي بتفوت على هذا العالم، بالذات للوضع اللي احنا موجودين فيه، وانت شايف اليوم الشباب كلها بتندرج لشغلات ثانية اللي احنا شايفين، مثل العنف الموجود في المجتمع العربي اللي احنا شايفينه. كثير كثير كثير انا بهتم للشباب انه كيف انا بشوف انه عم تفوت على الرياضه، ورياضات ثانيه طبعا، بس خاصه رياضه كمال الاجسام لان انا مختص فيها، فالشيء بيبسطني فعلا لما بشوف.
0: مهم جدا في ظل الحاصل في مجتمعنا اخ سامي.
1: طبعا
0: قد ايه بتشوف في اهتمام من السلطات المحلية بصلاة الرياضة، انه يدعموها، انه تكون موجودة اكثر في البلدات العربية مثلا عندكم في سخنين؟
1: صراحة لليوم ما بشوف كثير في داعم،
0: ما في،
1: ولكن في داعم من اشخاص معينين يعني، ولكن من السلطات المحلية ما بشوف في داعم. وانا كمان طرقت كثير مرات للسلطات المحلية، بالذات كمان مرة بعيد على الاشي للوضع الموجود، الوضع الراهن، اذا احنا نشوف شو الشباب لوين بتتطرق وكذا. في كثير شباب بدها دعم لهاي الرياضة، ولكن ما في عندها قدرات اللي تقدر تفوز على هاي الرياضة. هي رياضة على فكرة، هي رياضة كثير مكلفة، إن كان أكل، إن كان تمارين، إن كان مدرب، إن كان مكملات، فبالتالي لازم دعم مادي ودعم معنوي أولا ودعم مادي ثانيا.
0: طيب نتأمل إن هذا اللقاء ونحن بنسلط الضوء أكثر وأكثر مثل هاي اللقاءات عشان السلطات المحلية تتحرك. نشكرك سامي حيادري، واتمنى لك وللفريق التوفيق في المباريات والمنافسات القادمة.
1: يعطيك ألف عافية.
0: طبعا سامي حيادري ممرض ومدرب محترفين في مجال كمال الأجسام، شكرا لك. والآن إلى الحدث الأكبر، إلى المنصة الأكبر، إلى المسرح الأكبر، إلى كأس ذات الأذنين. إبراهيم أبو عطاء، تطبيق ناس راديو الناس، أهلا بك.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين، وبالتأكيد قبل الحدث الأكبر بعد 20 يوما، الحدث الرياضي الأكبر في العالم، كأس العالم 2026، الموعد يوم غد، وبالتأكيد مباراة باريس سان جيرمان أمام الأرسنال في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. وبالتأكيد كل الأنظار تتجه إلى هذه المباراة، ولعل الأخبار فرحة لأنصار فريق باريس سان جيرمان وعودة حكيمي وديمبلي بعد الإصابة، وبالتأكيد كل الأنظار تتجه إلى هذا اللقاء. وبالتأكيد الحدث المركزي هو النهائي أرسنال أمام باريس سان جيرمان، وعشية هذا اللقاء تصور فرات وجميع المستمعين 9 أندية إنجليزية تشعل المنافسات الأوروبية، وهذا ما يؤكد حضور أرسنال في النهائي، وهذا لم يحدث أبدا. وهذه المشاركة 9 فرق في الدوريات الإنجليزية إنما يؤكد هيمنة الكرة الإنجليزية، خصوصا بعد فوز أستون فيلا في لقب دوري أبطال أوروبا، وكريستال بالاس يخطب لقب دوري المؤتمر الأوروبي. وإذا فاز الأرسنال غدا سيكون حدث تاريخي، 3 فرق أوروبية تصدر،
0: وحدث تاريخي أيضا الأرسنال نفسه كنادي كفريق.
2: نعم، وهذا يؤكد الترقب لهذا اللقاء، ومثل ما بيقولوا الحظوظ

0: 50-50 نصف نصف. من هنا نتحول إلى هذه اللقاءات راديو الناس، يجري مجموعة لقاءات مع مدربين الذين يتحدثون عن هذا اللقاء المرتقب.
1: علاء صايغ مدرب مكابي أخاء الناصري، أنا بتوقع بفوز باريس سان جيرمان على أرسنال. أفكر أنه باريس سان جيرمان فريق أكثر مجرب بهاي المحلات في لعب النهائيات. لويس إنريكي مدرب عبقري، مدرب اللي معه خبرة أكثر بهاي الدوريات من مايكل أرتيتا. طبعا في هاي المستويات كل شيء ممكن، بس أنا أتوقع أنه باريس سان جيرمان يفوز في المباراة ويحقق الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا.
2: باريس سان جيرمان مع أفضل خط هجوم في أوروبا، فريق أرسنال بأفضل وأصلب خط دفاع في أوروبا وكمان في الدوري الإنجليزي. أرسنال ما كانش عنده ولا أي خسارة في دوري الأبطال، 6 أهداف تلقى في جميع مباريات دوري الأبطال لهذا الموسم. هذا إشي مش هوين، هذا إشي كتير عظيم وكبير. لعبة النهائي هي لعبة واحدة 90 دقيقة، أنا أعتقد أنه المباراة رح تكون 50-50 إلا إذا غدر باريس سان جيرمان عن جد يستغل نقطة الضعف تاعت أرسنال في جهة اليمين في الدفاع، واللي هي الجهة الأقوى لباريس سان جيرمان من جهة الشمال في الهجوم.
3: بالنسبة لمباراة النهائي بين باريس وأرسنال، باريس سان جيرمان اليوم في أوج عطائه، باريس عم بيلعب كرة قدم جدا جدا هجومية. أنا حسب رأيي أنه باريس راح يفوز في المباراة لأنه عنده أفضلية من ناحية كفريق ومن ناحية كأفراد، بس كمان لا نستهين في أرسنال. أرسنال فريق اللي أخذ الدوري الإنجليزي، أخذ البطولة، يعني بدل أنه فريق كمان مدرب، فريق من ناحية تكتيكيا ودفاعيا أقوى من باريس بهاي الشغلة. مع هيك أنا وجهة نظر راح تكون لعبة متقاربة، بس راح يفوز باريس في نتيجة اللي هي مش راح يكون فيها فارق كبير.
4: فكر أنه الفريقين هن اللي تأهلوا، فريقين عريقين اللي بقدر النتيجة غير متوقعة، يعني ممكن باريس يفوز، ممكن أرسنال لأنهن بملكوا لاعبين موهوبين، لاعبين من الطراز الأول. راح تكون مباراة مثيرة شاقة. فكر أنه باريس هو الفريق اللي ممكن يفوز بهاي المباراة.

كما تقول سيا اختاروا حالكم I choose me. بعد نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف في إعداد وإنتاج وتحرير المنتصف ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس مرجية، وفي تطبيق ناس مصبصول. إلى اللقاء.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات طويلة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461330351. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: الأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواعية.

السياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. لقي فتى فلسطيني من الضفة الغربية يبلغ من العمر 15 عاما مأصرعه إثر تعرضه لصاعقة كهربائية داخل بركة سباحة في منطقة الأغوار في الضفة الغربية قبل أن يتم نقله إلى مفرق الحمراء للقاء الطواقم الطبية، حيث هرعت الفرق الطبية إلى مكان الحادثة وباشرت في تقديم الإسعافات الأولية للفتى، إلا أنهم اضطروا إلى إعلان وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنعاشه. أفادت التحقيقات بأن منقلا للشواء تسبب بالحريق الذي أصاب الطفل في أم الفحم بجروح خطيرة يوم أمس، كما أصيب رجل بجروح طفيفة جراء حروق بعد أن اندلع حريق بمنزل من طابقين في مدينة أم الفحم، ونقلت الفرق الطبية المصابين لتلقي العلاج في مستشفى رمبما. وجه الجيش الإسرائيلي لسكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان إنذارا بالإخلاء العاجل تمهيدا لقصفها. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة عدد من الأشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة المجادل في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا مبنى سكني في حي الكوع ببلدة حبوش ما أدى إلى تدميره. تستضيف وزارة الحرب الأمريكية اليوم جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. إلى ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، واستقال قنفي إسرائيل بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير قرار الأمم المتحدة إدراج قوات أمن إسرائيلية ضمن القائمة السوداء للجهات المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي. وقال بن غفير إن التقرير الذي وصفه بالمخزي للأمم المتحدة يثبت مرة أخرى أن هذه المنظمة فقدت بوصلتها الأخلاقية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026 عن إدراج جهات أمنية إسرائيلية ضمن ما يعرف بالقائمة السوداء إلى جانب منظمات مصنفة إرهابية من بينها مصلحة السجون الإسرائيلية ووحدات في الجيش والشرطة الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك اليوم اغتيال عماد سليم الذي قال إنه يشغل منصب نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام التابعة لحماس، وذلك في غارة نفذت يوم الأربعاء الماضي شمالي قطاع غزة. وأضاف أن الغارة استهدفت موقعا كان يتواجد فيه أيضا قيادي آخر في حماس، مشيرا إلى أن نتائج استهدافه لا تزال قيد الفحص. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو غائما جزئيا وصافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا لورا بحب أكلكم، كل عام بخير.
2: اسمع أمير ربسو ولك لأم، وانت بخير. أطحى مبارك للجميع.
3: أطحى مبارك، كل سنة وانتم سالمين. من راديو الناس لورا عنوطي.
4: أنا تالا برواد، كل عام وانت بخير. أطحى مبارك،
5: كل عام وانت بخير. عيد أطحى مبارك. ألي موران أحماوي.
6: أنا تامير ربسو، أطحى مبارك، كل عام وانت بخير.
7: أطحى مبارك، كل عام وانتم بخير. جولان رحماوي.
8: عيد مبارك للكل، من بشير عنان حلو، كل عام وانتم بخير.
9: أطحى مبارك، كل عام وانتم بخير. وطن فحماوي.
10: أنا اسمي جولي بحبيب، أنا من حيفا، كعبوا وانتم بخير. بعد عليكم صحة السلام والمحبة.
11: عيد أطحى مبارك علينا وعليكم، يا رب تزيد المحبة بقلوبنا ويخف العنف ونعيش بسلام وأمان. أيهم مصري.
0: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
12: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: لوكاندا

مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير. مستعدون.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا نايا طه، حابة أعيدكم أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
3: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنئكم بعيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير.
4: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
6: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
7: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر مندا.
8: أنا رانا، أضحى مبارك، أنتم بخير.
9: كل عام بخير، أضحى مبارك.
10: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
0: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. راديو الناس 103.3 و107.8.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
3: عيب علي إذا عارف.
2: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
3: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
2: لا بعيدة، ساعة نصل.
3: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
2: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
3: later. بركي نروح نعايد عند امي.
2: هو علينا
4: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
3: خلاص هات نروح عند ميسا.
2: مين ميسا؟
4: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
6: مستعدون.

جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة، زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قال رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زمير إن الخط الأصفر في لبنان لا يفرض قيوداً على نشاط القوات الإسرائيلية في المنطقة. وأشار زمير في جولة في المنطقة الحدودية مع لبنان إلى أن الهدف هو تعميق الضربات الموجهة لحزب الله وإقصاء التهديد الأمني الذي يواجه سكان المناطق الشمالية. وجه الجيش الإسرائيلي إلى سكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان إنذارات بالإخلاء العاجل تمهيدا للقصف. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة عدد من الأشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة المجادل في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا مبنى سكنيا في حي الكوع ببلدة حبوش ما أدى إلى تدميره. تستضيف وزارة الحرب الأمريكية اليوم جولة مفاوضات أمنية مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. إلى ذلك نقلت صحيفة الول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في إسرائيل بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على خلفية التقارير التي أفادت بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار إنه يثمن جهود باكستان في المساعدة على التوصل إلى الاتفاق. إلى ذلك قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. أضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. عبر متحدث باسم الخارجية الألمانية عن قلق حكومته حيال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن إسرائيل باتت تسيطر على 60% من أراضي قطاع غزة وتسعى إلى توسيع هذه المساحة. وقال المتحدث الألماني إن هذه الخطط

السوداء بعد أن سبق وشمل حماس في ذات اللائحة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر. لقي فتى فلسطيني من الضفة الغربية يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه على أثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل بركة سباحة في منطقة الأغوار بالضفة الغربية قبل أن يتم نقله إلى مفرق الحمرة للقاء الفرق الطبية التي أقرت وفاته بالمكان بعد إخفاق محاولات إنعاشه. نقلت الفرق الطبية 3 مصابين لتلقي العلاج في المركز الطبي للجليل في نهارية، وذلك بعد أن أصيبوا في شجار تخلله طعن في مدينة عكا. وأفادت المصادر الطبية بأن جروح المصابين تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة. أفادت التحقيقات بأن منقلا للشواء تسبب بالحريق الذي أصاب الطفل في أم الفحم بجروح خطيرة، كما أصيب رجل بجروح طفيفة جراء حروق بعد أن اندلع حريق بمنزل من طابقين في مدينة أم الفحم. ونقلت الفرق الطبية المصابين لتلقي العلاج في مستشفى رمبم. أحوال الطقس: يبقى الجو غائما جزئيا وصافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. بعد لحظات تلتقون الزميل ناصر طه وبرنامج ميكس. في أمان الله وحفظه.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا لورا بحب أكلكم كل عام بخير.
2: اسم أمير بسول كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك للجميع.
3: أضحى مبارك كل سنة وأنتم سالمين. من راديو الناس لورا علوطي.
4: أنا تالا برواد كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك
5: كل عام وانت بخير. عيد أضحى مبارك. ألي موران أحماوي.
6: أنا تمير بسول. أضحى مبارك كل عام وانت بخير.
7: أضحى مبارك كل عام وانتم بخير. جولان أحماوي.
8: عيد مبارك للكل من بشير عنان حلو. كل عام وانت بخير.
9: أضحى مبارك كل عام وانتم بخير. وطن أحماوي.
10: أنا اسمي جولي بحبيب. أنا بالحيفة. كعبوا وانت بخير. بعد عليكم الصحة والسلام والمحبة.
11: عيد أضحى مبارك علينا وعليكم. يا رب تزيد المحبة بقلوبنا ويخف العنف ونعيش بسلام وأمان. أيهم مصري.
0: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
12: أنتم الآن مع برنامج ميكس مع

مرحبا مرحبا، أحلى التحيات ونوجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ مرحب فيكم في الحلقة الخاصة من ميكس، حلقة يوم الجمعة الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك. وين ما كنتوا عم تسمعونا منرحب فيكم ومندعوكم لتكونوا معنا على السمع. رح نكون معكم لمدة ساعتين اليوم لنحيي أجواء اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك. فوين ما كنتوا عم تسمعونا يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. للي بيسمعونا بالبيت منوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية، اللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما دعوة خاصة لتعلو صوت الراديو، التليفونات تخلوها على جنب. احنا من وقتكم سمعكم أغاني كتير وحلوة اليوم في ميكس ساعتين من الوقت. كيف ما حكينا الساعة الأولى احنا راح نكون مسؤولين عن اختيار الأغاني، وراح نطلع لجولة فنية ممتعة بين أغاني جديدة، بين هيتات حلوة هيك نسمعها ونتذكرها، وأيضا أغاني بنسخ الريمكس. أما بالساعة الثانية مسؤولية اختيار الأغاني راح ننقلها لإلكو أنتو. شاركونا من خلال واتساب راديو الناس وطلوانا الأوني اللي حابين تسمعوها، توجهوا تحياتكم من خلال رسالة رسائل صوتية أو رسائل نصية على واتساب راديو الناس على 050-5577-399. وجه تحية كبيرة للياس مرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، من وراء الميكروفون معكم ناصر طه. يلا نبلش حلقة ميكس يا ميت، أهلا وسهلا فيكم جميعاً.

بلشنا ميكس مع شيرين مع هالأغنية الحلوة اللي وصلت لحاجز 20 مليون مشاهدة مصنف في رقم 2 عندنا هون في ترند الموسيقى على اليوتيوب تباعا تباعا كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيعات تومام وين ما كنتوا عم تسمعونا بنجلكوا تحياتنا الكبيرة وبندعوكم لتكونوا معنا على السماء احنا اليوم معكم بهالحلقة الخاصة حلقة العيد من ميكس للساعة 5 الساعة الأولى من حلقتنا رح نختار إحنا الأغاني ونسمعكم الأغاني الجديدة والحلوة الأغاني اللي عاملة ترند وكمان هيك نتعرف على مجموعة من الأخبار الفنيين ونسمع أكتر الأغاني اللي عاملة ترند أما بالساعة الثانية أنتوا رح تختاروا الأغاني من خلال المشاركة معنا على واتساب راديو الناس بس كمان بهالساعة بدنا إياكم كمان تبعتوا لنا رسائل تخبرونا وين محتفلين اليوم كيف أجواء العيد كمان إذا حابين توجهوا تحيات وتهنئات بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا هو الوقت 050-55-77-399 إسا بدنا نسمع أغنية جديدة لأول مرة عنا هون في راديو الناس جديد حمائي بيقولوا لك إيه الأغنية هي واحدة من أغاني ألبوم الجديد بعنوان سمعوني هالألبوم اللي فيه 18 أغنية اخترنا نسمعكم هالأغنية اللي خلال ساعة على اليوتيوب عاملة ترند كبير كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم

من ألبوم حمائل جديد, ألبوم سمعوني سمعنا هالأغنية الحلوة, أغنية بيقولوا لك إيه. كيف ما حكينا هالألبوم فيه 18 أغنية منوعة, عناوين هالأغاني أغنية توبة, أغنية بحرية اللي تعرفنا عليها اللي بغني من خلالها مع النجمة شيرين, كمان سمعنا إسا أغنية قالوا عني إيه, في كمان أغنية بعنوان عمرنا منسينا, أغنية أنا تمام مشيتي, أغنية سيبو يا قلبي, أغنية أيام, أغنية حبيتك بحياتي, أغنية يعني إيه, أغنية نقاوة عيني, خلينا, بلغني, حلي حلي, وكمان ثلاث أغاني, واحدة بعنوان أوعى تنساني, أغنية بتسألوني ليه.

اللي سمعناها إسا بيقولوا لك إيه. نكمل مع الأغاني الحلوة والجديدة اللي بتوصلنا. بدنا نسمع جديد رامي صبري، كمان أغنية جديدة وحلوة بتوصلنا من مصر، من فيلم الكلام على إيه، واحد من الأفلام المميزة بهالعيد. بدنا نسمع أغنية بعنوان إحساسي معك. شكرا كبير لكم اللي عم برسلنا على الواتساب 050-55-77-399.

أغنية فيلم الكلام على إيه؟ هالفيلم اللي بلش يعرض في صلاة العرض في مصر، فيلم العيد من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة وسيد رجب. سمعنا هالأغنية من رامي صبري اللي عم بتحقق نجاح كتير كبير في مصر، أغنية إحساسي معك. إسا بدنا نكمل ونسمع أغنية جديدة بتوصل لمكتبتنا الموسيقية من العراق من سيف نبيل، بيعود لنا من خلال ميني ألبوم بعنوان The Collection 2. هنسمع منه إسا أغنية يا مغرور.

0: هني ألبوم جديد من سيف نبيل فيه ثلاث أغاني أو أربع أغاني. سمعنا إسا أغنية يا مغرور, في بهالألبوم كمان أغنية بعنوان قوية, أغنية بعنوان يوم القيامة, والأغنية الرابعة بعنوان وجعان.
1: لو تدري ودون عيونك الوين الوين, من أول نظرة حبيتك مرتين مرتين يمك مرتين.
0: وإن ما كنت عم تسمعونا أجواء عيد عندنا هون في راديو الناس, العام والجميع إن شاء الله بألف خير. شكر كبير لكل مين عم ببعث لنا رسائل على الواتساب 050-55-77-399 بعد الأربع رح نبلش نسمع أغاني أنتم بتختاروها معنا, ومن إسا عم تبعتونا الأغاني اللي حابين تسمعوها. كمان تحياتكم وأهداءاتكم, خبرونا اليوم وين محتفلين وكيف حركة السير, بعتونا على الواتساب 050-55-77-399. إسا الوقت لنسمع ريمكس, والريمكس اخترناه لأغنية جديدة نزلت هالأسبوع ومكسر الدنيا من النجم وائل كفوري. تعالوا نسمع نسخة الريمكس لأغنية شو مشتاق لي.

شو مشتاق لي نسخة الريمكس من وائل كفوري لهالأغنية الحلوة اللي عم بتحقق نجاح كتير كبير هالأيامات، ناجحة جدا في لبنان، في الأردن، في سوريا، عنا كمان هون في البلاد، مصنفة رقم 4 في ترند الموسيقى على اليوتيوب. يلا نكمل مع كمان ريمكس، بدنا نسمع أحمد سعد بغني لنا طيبة.

0: طيب تاني لا أحمد سعد وكريم محمد عبد العزيز بهالأغنية الحلوة. نوجه تحية كبيرة لأم حسن موجودة معنا على السمع. يسعد مساكي، شو أخبارك؟ كل عام وانت بألف خير. حسن توجه تحياتها لدكتور أسامة ولزوجته آيام، سعيد عليك وكل عام وانت بألف خير. كمان تحية بدنا نوجهها لإيناس موجودة معنا من كفر كنا، يسعد مساكي يا إيناس. تحية كمان لزينة من طرعان موجودة معنا على السمع، يسعد مساكي. كمان تحية لمحمد عرابي موجود معنا على السمع، ولكل مين عم بيبعث لنا رسالة على الواتساب 050-5577-399. الساعة 3:30 حاليا، نطلع سلا وقفة إعلانية قصير جدا وبعدها رجعين لنكمل ميكس. خليكم معنا.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: ليش عم بتوقفي عجانب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
3: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
5: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
7: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: أنتم الآن مع برنامج ميكس ما.

رجعنا من بعد الإعلانات مباشرة لنسمع ديفا هيفا وهبي بهالأغنية الحلوة اللي مكسر الدنيا, أغنية شو المطلوب, كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيعات جمال ياسين. هالأغنية حسب هيفا وهبي هي النسخة الثانية أو الجزء الثاني من أغنية بدنا نروق اللي برضو كتبها ولحنها رامي شلهوب. لكل مين ضمننا حاليا, انتم مع ميكس حلقة العيد معكم احنا اليوم للساعة 5, لسه بدنا نسمع الحب جاني نسخة الريمكس.

الرمكس الحلو سمعناه لأغنية الحب جاني، مسؤول عن هالإقاعات هو دي جي سباي. 050-55-77-399 هذا هو رقم الواتساب عندنا هون في راديو الناس. بعد الأربعة أنتم مسؤولين عن اختيار الأغاني. وسا بدنا نسمع النجم وديع الشيخ بأحدث أغاني فرق عملي.

المبدع وديع الشيخ بيتعامل هون مع فارس اسكندر اللي كتب ولحن هالأغنية, ومن توزيعات عمر صباغ. أكثر من 2 مليون مشاهدة على قناته الرسمية لهالعمل الغنائي الحلو. فرق عملي هيك اسم هالأغنية. يلا مكملين مع أغاني الحلوة, أغاني الصيف وأجواء العيد عندنا هون في راديو الناس. لنسمع اسم محمود التركي وداليا بغنولنا شنو شنو.

سبعة مليون مشاهد في الهالوني على اليوتيوب لمحمود التركي وداليا. هالديو رائع جدا. شنو شنو إيه بدنا نسمع أغنية لأول مرة عنا هون في راديو الناس. أغنية نزلت قبل يومين بيعود من خلالها إيهاب توفيق ليسمعنا صوته الحلو بأغنية سجلها زمان ولكن إسا لأول مرة بيقدم لنا إياها. أغنية بعنوان صحبة كدابة، كلمات خالد البشيشي وألحان تيام علي. الأغنية نزلت هالأسبوع على قناة إيهاب توفيق الرسمية على اليوتيوب، ولكن كيف ما حكينا سجلها زمان زمان وإسا قرر إنه يسمعنا إياها.

0: قديش اشتقتوا لإيهاب توفيق اللي بعود إلنا بهالعمل الغنائي الجديد صحبة كدابة هيك اسم هالأوني
1: ومشاكلي مختلفة
0: بمصر مطلوبة محبوبة هالأوني اللي كتبها خالد البشيشي ألحان تيام علي وتوزيعات طارق حسيب أغاني أخيرة بهالساعة من ميكس بذكركم أنه بعد الساعة 4 مسؤولية اختيار الأغاني رح تنتقل منا إلكم أنتوا رح تختاروا الأغاني وإحنا دائما بنكون متحمسين لنسمع التنوع بين أغاني جديدة قديمة رومانسية راقصة فكل عليكم تعملوا تعملولنا تبعتولنا رسالة على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399 بعتونا يوني حابين تسمعوا لمين حابين توجهوا تحياتكم وأهداءاتكم أغاني أخيرة بهالساعة رح نسمع بالبداية جديد عاصر حلاني هوني بعنوان لا تغيب

فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني بالأغنية الثانية اللي بقدم لنا إياها هالسنه. الأغنية بعنوان لا تغيب بتعاون من خلالها مع فهد زاهد اللي كتب كلماتها بالتعاون مع خالد فرناس، ألحان ياسر نور والتوزيعات مسؤول عنهن هاني ربيع. الأغنية الحلوة صور كمان كليب مميز

امبارح احيا النجم اللبناني ادم حفل رائع جدا في قاعه الاوبرا في دبي. الحفل ناجح اللي كان له حضور كبير، غنى فيه ادم مجموعه من اغانيه، وابرز هالاغاني كانت هالاغنيه الحلوه اللي نزلت قبل شهر بدونك.

بدونك احنا نختتم ساعة أولى من ميكس لليوم. بدي أشكر كل مين كان معنا على السمع وكل حدا بعت لنا رسالة. بدعوكم لتكونوا معنا كمان بعد الأربعة لنسمع أغاني أنتوا بتختاروها على الواتساب. شكر كبير كمان للياس مرجي كان معنا بالهندسة الإذاعية. من وراء الميكروفون كان معكم ناصر طه ورح نكمل بعد أخبار الساعة 4. خليكم معنا.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: يابا وانت رح نوصل؟
3: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
2: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
4: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
2: أنا.
5: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الاولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
3: هي قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
2: شو كمان ساعة؟
5: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي احسن، نفس الامنية، نفس الاحساس، نفس الامل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
7: لوكندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. اندلع حريق في منطقة مفتوحة بمحاذاة جسر الشيخ حسين ما أدى إلى احتراق عدد من مركبات المسافرين المركونة في المكان، وعملت فرق الإنقاذ والإطفاء على إخماد الحريق. نقلت الفرق الطبية 3 مصابين لتلقي العلاج في المركز الطبي للجليل في نهرية، وذلك بعد أن أصيبوا في شجار تخلله طعن في مدينة عكا. وأفادت المصادر الطبية بأن جروح المصابين تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة. لقي فتى فلسطيني من الضفة الغربية يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه على أثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل بركة سباحة في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، قبل أن ينقل إلى مفرق الحمرة للقاء الفرق الطبية التي أقرت وفاته بالمكان بعد إخفاق محاولات إنعاشه. قال رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زمير إن الخط الأصفر في لبنان لا يفرض قيودا على نشاط القوات الإسرائيلية في المنطقة. وأشار زمير في جولة في المنطقة الحدودية مع لبنان إلى أن الهدف هو تعميق الضربات الموجهة لحزب الله وإقصاء التهديد الأمني الذي يواجه سكان المناطق الشمالية. إلى ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إلى سكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان إنذارات بالإخلاء العاجل تمهيدا لقصفها. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة عدد من الأشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة المجادل في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا مبنى سكنيا في حي الكوع ببلدة حبوش ما أدى إلى تدميره. تضيف وزارة الحرب الأمريكية اليوم جولة مفاوضات أمنية مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. إلى ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في إسرائيل بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران شهدت تغييرات خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن الصيغة النهائية لم تكتمل بعد. جاء ذلك بعد أن قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. أضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. عبر متحدث باسم الخارجية الألمانية عن قلق حكومته حيال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يثبت مرة أخرى أن هذه المنظمة فقدت بوصلتها الأخلاقية على حد قولهم. وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد أدرج جهات أمنية إسرائيلية ضمن ما يعرف بالقائمة السوداء بعد أن سبق وشمل حماس في ذات اللائحة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر. أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا وصافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ساعة ثانية من برنامج ميكس مع ناصر طه، الآن ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: كل عام أنتم بخير.
2: كل الجميع
3: كل عام أنتم بخير.
4: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
5: كل عام أنتم بألف خير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
6: كل عام وانتم بخير.
7: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير. إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
8: كل عام وانتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
9: كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله كل أيامك أعياد.
10: جنن العيد، أشواء العيد حلوة، لمة العيلة، الكعدة.
11: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
12: كل عام وانتم بخير للجميع للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
13: كل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
14: وكل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
15: كل عام وانتم بخير إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله مبارك على الجميع يا ربي.
0: كل عام وأنتم بخير.
16: أنتم الآن مع برنامج ميك

تشاركونا وتكونوا معنا على تواصل وتكونوا المسؤولين عن اختيار أغاني رح نسمعها في هالساعة الساعة الثانية. مثل دائما احنا نكون متحمسين لاختياراتكم. جولة فنية حلوة رح نطلعها بين القديم والجديد, بين الرومانس والراقص. اللي عليكم تعملوه تبعتونا رسالة صوتية أو نصية على واتساب راديو الناس 050-55-77-399 050-55-77-399. لكل مين ينضم لنا حاليا كل عام وانتم بألف ألف خير. حلقة خاصة من ميكس حلقة العيد معكم احنا للساعة 5. عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. تحية لإلياس مرجي برفينا بالهندسة الإذاعية, من وراء الميكروفون معكم ناصر طه. يلا نبلش ساعة تانية من ميكس.

4:08 في استديوهاتنا هون في راديو الناس. مرحبا مرحبا، احلى تحيات بنوجه لكم مستمعاتنا ومستمعينا، ومنرحب فيكم في الساعة الثانية من ميكس لليوم. وهذه الساعة الثانية احنا رح نعطيكم الامكانية

0: نجم شيرين ومحمد حمائي بسمعونا هالأغنية الحلوة، أغنية بحرية، كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيعات توما. هالأغنية هي واحدة من أغاني ألبوم سمعوني، الألبوم الجديد من حمائي. اليوم كمان سمعنا منه أغاني في الساعة الأولى.
1: شو يا حبيبي
0: 050-577-399 هذا رقم الواتساب عندهم في راديو الناس. بهالساعة أنتم مسؤولين عن اختيار الأغاني، كل عليكم تعملوا تبعتولنا على واتساب راديو الناس 050-577-399 050-577-399. خبرونا يوني حابين تسمعوا ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم بمناسبة العيد 050-577-399. هسه بدنا نسمع جديد أحمد سعد، فلوس بابا.

0: سلامكي وشلونكي عمر العبدالله عم نسمع بهالأغنية الحلوة تحية وشكر كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب 050-5577-399 عم بتساعدونا باختيار الأغاني بهالساعة 050-5577-399
1: هراد لمنا

نوجه تحية لأميرة عم تسمعنا من عكا. مساء الخير يا أميرة، كل عام وانت بألف خير. أميرة بتطلب تسمع معنا أغنية الأخرس، احنا بدنا نسمعك مدلي فيها أكتر من أغنية الأخرس. من هديك إياها ولكل مستمعاتنا ومستمعينا.

هالمدلي الحلو من الأخرس، مجموعة من أحلى أغاني سمعناهن. نوجه تحية كمان لمرام موجودة معنا على السمع، كل عام وانتي بألف خير يا مرام. تحية لهيثم كمان بينضم إلنا، يسعد مساك. تحية كمان لعلا من طرعان، وبدنا نوجه كمان تحية لحمودي عم بسمعنا من شفاعمر. عم بتشاركونا على 050-55-77-399، وإسا حسب طلب خاص من مستمعتنا مي من كفر كنا اللي بتقول كل عام وإن شاء الله الجميع بألف خير. يا ريت لو تسمعنا أغنية زياد برجي إجت الصيفية. على الواتساب عم بتشاركونا 050-55-77-399 050-55-77-399. أجواء عيد، أجواء صيف عنا هون في راديو الناس. بعتونا أغنية حابين تسمعوا، لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، إحنا معكم للخمسة. إجت الصيفية.

0: يا ترجمة اجت الصيفية.
1: كمان وكمان رسائل حلوة عم توصلنا على الواتساب 050-5577-399. انتو عم تختاروا الأغاني. نوجه تحية كبيرة كمان لمستمعتنا بيروت أبو صالح من سخنين موجودة معنا على السماء, اللي بتوجه تحياتها لفادي أبو صالح. هي كمان لنشوة موجودة معنا على السماء, بتوجه تحياتها لكل المستمعات والمستمعين. وكمان بدنا نوجه تحية لإيمان من عكا اللي بتعايد على الجميع وبتطلب تسمع تامر حسني وهشام بيغنوا لنا ملكة جمال الكون. تقبر

ملكة جمال الكون. هالأغنية الحلوة اللي حققت نجاح كبير العام الماضي تجمع تامر حسني مع النجم السوري الشامي. شامي مفروض ينزل له خلال أيام قليلة ألبوم كامل بعنوان هوية. أما إسا بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا بعد رجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس لليوم. بذكركم 050-5577-399 هذا هو الواتساب عنا 050-5577-399 يبعتونا أغاني حابين تسمعوها وإحنا رح نسمع هالأغاني بعد ما

0: نرجع من الإعلانات.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس لتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفيرتر.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟ بش

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك
1: أوبتينايز، أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: ليش عم بتوقف على جنب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
3: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
5: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
7: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: كونسرت مع الياس مرجي.
11: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
12: عندما
11: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
13: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم ربعة خيال.
14: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
11: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد، أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
10: أنتم الآن مع برنامج ميكس معنا.

0: بس.
1: رجعنا من الإعلانات لنسمع العلامة الفارقة راغب علامة مع استمارة ستة. احنا مكملين معكم للساعة 5 مع الأغاني اللي انتم عم تختاروها معنا. بس بدنا نذكركم انه اليوم على الساعة 8 في حلقة خاصة من برنامج كونسرت حلقة العيد مع زميلنا الياس مرجي, وبهالفرصة بنحب انه نستضيفه معنا. مرحبا يا الياس.
2: هلا هلا يا ناصر,
1: كيف الحال؟
2: تمام تمام, كل عام وانت
1: بخير. كل عام وانت بألف خير. أول شيء
2: أضحى مبارك عليك ولعائلتك يا رب, إن شاء الله هيك
1: علينا وعليكم يا رب
2: يعود علينا هيك بالصحة وهدات البال والبركة للجميع.
1: إن شاء الله إن شاء الله دائما الياس, يعني دائما احنا بنكون مستمتعين نسمع برامجك وبرنامج كونسرت بالتحديد, واليوم في حلقة خاصة. ومين ضيف الحلقة اليوم؟
2: طب هو مش من الأول, من الآخر.
1: يلا
2: هات نحكي هيك. أول شيء خلال الكونسرت كمان بتعرف كان في ضيوف, مجموعة من الضيوف من نجوم العالم العربي, منهم طبعا صلاح الشرنوبي الموسيقار الكبير, منهم كتير, وحتى يعني في خلال برامج راديو الناس بشكل عام كان عندنا ضيوف من العالم العربي كتير, وأخذنا تصريحات كتير حلوة. الحلو بهاي التصريحات إنه كلها صوت وصورة, وهذا الإشي اللي بدعم دائما هيك موضوع القصص وكواليس الأغاني اللي بنحكي عنها.
1: صحيح.
2: وتعرف بدي أحكي لك شغل هيك استغربتها بالفترة الأخيرة, كتير عم بيطلعوا بيحكوا عن قصص لأغاني, وهذا إشي حلو. ليش؟
1: صح.
2: سألني ليش؟
1: ليش؟
2: لأنه بتلاقي إنه مزبوط في قصص للأغاني وفي كواليس, بس ممكن تلاقي 100 قصة للأغنية بس مزبوط. الكواليس هي واحدة.
1: صحيح.
2: أنا من وجهة نظري مثلا أنا كملحن أنا عندي كواليس معينة مع الأغنية
1: 100%.
2: وهذا اللي صار مع مثلا عمرو مصطفى وأغنية مش عارف, مش متذكر شو اسم الأغنية, بس واحد من الأغاني اللي كتير عملت ضجة إنه أخذوها 3-4 فنانين بعد هيك وما اعترفوش إنه هذا اللحن تبع عمرو دياب,
1: عمرو مصطفى.
2: فبتلاقي إنه هاي الكواليس بتعمل
1: صح إلها.

0: لها وزنها
1: وبتعمل قصة، حتى لو القصة يعني تعرف مختلفين عليها. وواحدة من القصص اللي عجبتني كتير بالفترة الأخيرة قصة جفلي. تخيل شفتي كجفلي، هي واقعية، جفلي هي صبي اسمها جفلي غدور.
0: مش كتار بيعرفوا هالموضوع.
1: متخيل أنا كمان بحبشت كتير، تلقيت المصدر الصوتي والصورة. وهذا الحلو في الموضوع، أنه أنت لما بتدور أكتر بتلاقي أكتر، فبتلاقي قيمة أكبر للأغاني،
0: وخاصة هاي الأغاني اللي احنا بالفعل يعني منرددها ومنسمعها مش عارفين شو مصدرها. لما بتلاقي القصة الحقيقية تاعتها خلص بتلاقي لها لون تاني.
1: صحيح. وإذا بنرجع لنجم كونسرت الليلة، فهو ما كانش ضيف عنا ولا مرة، مظبوط، بس أغاني حاضرة عنا كتير. وخلينا نقول هو فنان لبناني، أول حرف من اسمه واو.
0: واو
1: واو،
0: هاي واو، هاي عليها واو. طيب مين هو الفنان؟ بدنا نسأل المستمعين، شو رأيك؟
1: اسألهن، وأنا بوعدهن أنه بآخر الحلقة في ميكس اليوم راح نحط أغنية بصوته، بس احذروه.
0: يلا كان يبعتولنا على الواتساب مين هو الفنان اللي راح يكون ضيف حلقة كونسرت لليوم. فنان لبناني أول حرف باسمه حرف الواو. في كتار.
1: بدي أعطيه كمان هيك رمز.
0: يلا كمان رمز.
1: لقبوه في بداياته الطفل المعجزة، نسبة لسلطان طرب جروسوف.
0: طب هيك هونتها علي أنا، أنا عرفت مين هو. طيب لك مين هو هذا الفنان اللبناني اللي بيبدأ اسمه بحرف الواو والطفل المعجزة؟ هيك
1: وقت هيك يقولوا. طبعا
0: خبرونا على الواتساب 050-55-77-399، ونهاية هالساعة رح تكون بأغني بصوته.
1: صحيح.
0: طيب إلياس، لكان كلنا اليوم بانتظار حلقة كونسرت الساعة 8 المساء، مظبوط؟
1: إن شاء الله.
0: نكون معك على السماع. شكرا إلياس.
1: سلام.
0: إلى اللقاء.
1: مع السلامة.

إذن عم تبعتونا على الواتساب 050-55-77-399. إحنا عم نستقبل رسائلكم إسا عم بتخبرونا مين هو الفنان اللي راح يكون ضيف حلقة كونسرت اليوم مع زميلنا الياس مرجي. فنان لبناني اسمه بيبدأ بحرف الواو طفل المعجزة هي كلقب في بدايته حكالنا الياس. بعتونا على الواتساب بلشتوا هيك تحزروا معنا في في إجابات صحيحة وفي إجابات مش كتير صح. إحنا كمان 10 دقايق بالضبط رح نسمع أوني لهالفنان 050-55-77-399 هذا هو رقمنا. سبنا نسمع الموسيقار ملحم بركات بقسم من أغنية جيتي بوقتك. بدنا نوجه تحية كبيرة لمستمعتنا انتصار موجودة معنا على السماع. كل عام تبقى ألف خير يا انتصار من سخنين.

الموسيقار ملحم بركات مع جيت بوقتك. سمعنا هالأغنية والتحية بدنا نوجهها لانتصار اللي طلبت تسمعها معنا. انتصار أبو ريا تحية كبيرة لإلك. تحية كمان لمها بعثت لنا رسالة، تحياتنا الكبيرة إلك. وكمان تحية لنبيل ولكل مين بعث لنا رسالة على الواتساب بهالساعة. احنا بنوصل لختام حلقتنا اليوم، بتأمل قضيتوا معنا ساعتين ممتعات من ميكس. بذكركم احنا راح نعود ونلتقي معكم بكرة كمان بنفس الموعد من الثلاثة للخمسة بالحلقة الأخيرة من حلقات ميكس في عيد الأضحى المبارك. طيب سألناكم قبل شوي أنا وزميلي الياس مرجي مين راح يكون ضيف حلقة كونسرت لليلي، وإجابات كتيرة وصلتنا.

مش راح أخبركم كتير عنه لهالفنانة، ما راح نسمع السأوني لإله، وباقي تفاصيل لهالعمل راح تسمعوها في حلقة الليلة اليوم مع زميلنا الياس مرجية الساعة 8 من كونسرت. طيب احنا على رام هالأغنية بنختتم حلقتنا، شكر كبير للياس مرجية اللي كان معنا بالهندسة الإذاعية. بذكركم بكرة لنا موعد في تمام الساعة 3 من 3 إلى 5. أتمنى لكم متابعة مسا ممتع، نهاية أسبوع ولا أحلى، كل عام وانتم بألف خير. مني ناصر طه، لكم أحلى التحيات، إلى اللقاء.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: لوكاندا

مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613 0351. كل عام وأنتم بخير.

0: كل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو.

0: بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. اندلع حريق في منطقة مفتوحة بمحاذاة جسر الشيخ حسين ما أدى إلى احتراق عشرات المركبات المركونة في المكان. وذكر بيان لسلطة الإطفاء والإنقاذ أن 10 فرق تعمل على إخماد الحريق إلى جانب مساندة طائرات خاصة. انطلق الاجتماع الأمني بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لبحث ملفات أمنية وقضايا مطروحة بين الجانبين. في السياق، نقل موقع العرب الجديد عن مصادر لبنانية تأكيدها أن الرئيس جوزيف عون أوعز للوفد اللبناني بالتمسك بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كمسار أساسي للتفاوض على سائر الملفات. وأضافت المصادر أن ثوابت لبنان تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين وإعادة الإعمار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية اجتازت نهر الليطان جنوبي لبنان وتواصل نشاطها بقوة في مختلف المناطق اللبنانية بما فيها بيروت والبقاع. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة أجرها رفقة وزير الأمن وعدد من القادة العسكريين للمنطقة الشمالية الحدودية. في جولة أخرى، قال رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زمير إن الخط الأصفر في لبنان لا يفرض قيودا على نشاط القوات الإسرائيلية في المنطقة. وأشار زمير إلى أن الهدف هو تعميق الضربات الموجهة لحزب الله وإقصاء التهديد الأمني الذي يواجه سكان المناطق الشمالية على حد تعبيره. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران شهدت تغييرات خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن الصيغة النهائية لم تكتمل بعد. جاء ذلك بعد أن قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير. انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج الجيش ومصلحة السجون والشرطة ضمن القائمة السوداء للجهات المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي ضد فلسطينيين في قطاع غزة. وقال بن غفير إن تقرير الأمم المتحدة يثبت مرة أخرى أن هذه المنظمة فقدت بوصلتها الأخلاقية. وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد أدرج جهات أمنية إسرائيلية ضمن ما يعرف بالقائمة السوداء بعد أن سبق وشمل حماس في ذات اللائحة في أعقاب هجمات 7 من أكتوبر. أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا وصافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر.

0: السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: نظارات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: عام مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد

سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. في خبر عاجل ورد قبل لحظات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري المفروض على إيران سيرفع بعد قليل، فيما سيجتمع ترامب مع غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أنه لا إفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية حتى إشعار آخر، وأن على إيران أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي. تفاصيل هذا الخبر ستأتيكم على رأس الساعة المقبلة. اندلع حريق في منطقة مفتوحة بمحاذاة جسر الشيخ حسين عند الحدود مع الأردن، ما أدى إلى احتراق نحو 120 مركبة كانت مركونة في موقف غير رسمي. ذكر بيان لسلطة الإطفاء والإنقاذ أن 10 فرق عملت على إخماد الحريق إلى جانب مساندة طائرات خاصة. ناشدت رابطة البلديات المحيطة ببحيرة طبرية جمهور المستجمين بعدم الوصول إلى البحيرة نتيجة الاكتظاظات في الشواطئ، كما أغلقت الجهات المسؤولة مواقف السيارات، حيث شهدت المنطقة توافد آلاف المستجمين في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي يعد مدخلا للانتقال إلى أي خطوة أخرى وفق عون. من ناحيته أكد روبيو التزام الولايات المتحدة بمساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة. في السياق، انطلق الاجتماع الأمني بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لبحث ملفات وقضايا أمنية مطروحة بين الجانبين. نقل موقع العربي الجديد عن مصادر لبنانية تأكيدها أن الرئيس جوزيف عون أوعز للوفد اللبناني بالتمسك بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كمسار أساسي للتفاوض على سائر الملفات. وأضافت المصادر أن ثوابت لبنان تتمثل في تثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين وإعادة الإعمار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية اجتازت نهر الليطاني جنوبي لبنان وتواصل نشاطها بقوة في مختلف المناطق اللبنانية بما فيها بيروت والبقاع. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة أجراها رفقة وزير الأمن وعدد من القادة العسكريين للمنطقة الشمالية الحدودية. وفي جولة أخرى، قال رئيس هيئة الأركان العامة إيال زمير إن الخط الأصفر في لبنان لا يفرض قيودا على نشاط القوات الإسرائيلية في المنطقة. أشار زمير إلى أن الهدف هو تعميق الضربات الموجهة لحزب الله وإقصاء التهديد الأمني الذي يواجه سكان المناطق الشمالية. وإلى حالة الطقس. خلال ساعات المساء يكون الجو غائما جزئيا، فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الغد. في أمان الله وحفظه.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: اشتياقك كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على منصة تروث سوشيال إن على إيران أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة، إلى جانب فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور في الاتجاهين وإزالة جميع الألغام البحرية إن وجدت، مشيرا إلى أنه سيتم إخراج الغبار النووي المدفون في أعماق البحار. كما أشار ترامب إلى أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، وأنه سيجتمع كبار المستشارين في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن إيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي يعد مدخلا للانتقال إلى أي خطوة أخرى وفق عون. من ناحيته أكد روبيو التزام الولايات المتحدة بمساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة. في السياق انطلق الاجتماع الأمني بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لبحث ملفات وقضايا أمنية مطروحة بين الجانبين. في نفس السياق نقل موقع العرب الجديد عن مصادر لبنانية تأكيدها أن الرئيس جوزيف عون أوعز للوفد اللبناني بالتمسك بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كمسار أساسي للتفاوض على سائر الملفات. وأضافت المصادر أن ثوابت لبنان تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين وإعادة الإعمار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية اجتازت نهر الليطاني جنوبي لبنان وتواصل نشاطها بقوة في مختلف المناطق اللبنانية بما فيها بيروت والبقاع. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة أجراها رفقة وزير الأمن وعدد من القادة العسكريين للمنطقة الشمالية الحدودية. من ناحيته قال رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زمير إن الخط الأصفر في لبنان لا يفرض قيودا على نشاط القوات الإسرائيلية في المنطقة، وأشار إلى أن الهدف هو تعميق الضربات الموجهة لحزب الله وإقصاء التهديد الأمني الذي يواجه سكان المناطق الشمالية. أصيبت شابة في العشرينيات من العمر بحروق جراء اندلاع النيران في شقة سكنية في منطقة نافي عكوف بالقدس. وصفت الفرق الطبية حالة المصابة بالحرجة فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحريق بعد أن عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إخماده. اندلع حريق في منطقة مفتوحة بمحاذاة جسر الشيخ حسين عند الحدود مع الأردن ما أدى إلى احتراق نحو 120 مركبة كانت مركونة في موقف غير رسمي. وذكر بيان لسلطة الإطفاء والإنقاذ أن 10 فرق عملت على إخماد الحريق إلى جانب مساندة طائرات خاصة. ناشدت رابطة البلديات المحيطة ببحيرة طبرية جمهور المستجمين بعدم الوصول إلى البحيرة نتيجة الاكتظاظات في الشواطئ، كما أغلقت الجهات المسؤولة مواقف السيارات حيث شهدت المنطقة توافد آلاف المستجمين في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك. إلى حالة الطقس. خلال ساعات المساء يكون الجو غائما جزئيا فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الغد. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا لورا بحب أكلكم كل عام بخير.
2: اسم أمير بسول كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك للجميع.
3: أضحى مبارك كل سنة وأنتم سالمين. من راديو الناس لورا علوطي.
4: أنا تالا برواد كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك.
5: كل عام وانت بخير. عيد اضحى مبارك. الي مران احماوي.
6: انا تمير بسول. اضحى مبارك. كل عام وانت بخير.
7: اضحى مبارك. كل عام وانتم بخير. جولان احماوي.
8: عيد مبارك للكل. من بشير عنان حلو. كل عام وانت بخير.
9: اضحى مبارك. كل عام وانتم بخير. وطن احماوي.
10: انا اسمي جولي بحبيب.

0: مستمعي راديو الناس،
1: كل عام وأنتم بخير. كونسرت مع الياس مرجي.
2: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات نسمع فيها أجمل الأغنيات.
3: عندما يأتي المساء،
2: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
4: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة الخيال.
5: شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
2: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
6: العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
2: عيب علي إذا عارف.
1: لا جد لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
2: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
1: لا بعيدة ساعة نصل.
2: لكان عند سميرة. إياها قريبة.
1: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
3: 2 hours later.
2: بركي نروح نعايد عند امي.
1: هو علينا
4: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
2: خلاص هات نروح عند ميسا.
1: مين ميسا؟
4: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كل عيد نفس الدعوة. يا رب السنة الجاي احسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
6: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. نقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر إيراني تأكيده أن ما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المحادثات مع إيران يمثل تعاملاً انتقائياً مع بعض بنود الاتفاق المحتمل، مشيراً إلى أن ثمة خلافات لا تزال مستمرة حالت دون إتمام التفاهم حتى الآن. وأضاف المصدر أن

تم التوافق على الخطوط العريضة لملفي مضيق هرمز ولبنان، إلا أن ما قاله ترامب بشأن المضيق لا يتوافق مع التفاهم الذي تم التوصل إليه. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تغريدة على منصة تروث سوشيال إن على إيران أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة، إلى جانب فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور في الاتجاهين وإزالة جميع الألغام البحرية إن وجدت، مشيرا إلى أنه سيتم إخراج الغبار النووي المدفون في أعماق البحار. كما أشار ترامب إلى أنه لن يتم تبادل أي مع إيران حتى إشعار آخر، وأنه سيجتمع بكبار المستشارين في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي يعد مدخلا للانتقال إلى أي خطوة أخرى وفق عون. من ناحيته أكد روبيو التزام الولايات المتحدة بمساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية اجتازت نهر الليطان جنوبي لبنان وتواصل نشاطها بقوة في مختلف المناطق اللبنانية بما فيها بيروت والبقاع. جاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة أجراها رفقة وزير الأمن وعدد من القادة العسكريين للمنطقة الشمالية الحدودية. من ناحيته قال رئيس هيئة الأركان العامة إيال زمير إن الخط الأصفر في لبنان لا يفرض قيودا على نشاط القوات الإسرائيلية في المنطقة. وأشار زمير إلى أن الهدف هو تعميق الضربات الموجهة لحزب الله وإقصاء التهديد الأمني الذي يواجه سكان المناطق الشمالية. أصيبت شابة في العشرينيات من العمر بحروق جراء اندلاع النيران في شقة سكنية في منطقة نافياكوف بالقدس، ووصفت الفرق الطبية حالة المصابة بالحرجة فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحريق بعد أن عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إخماده. اندلع حريق في منطقة مفتوحة بمحاذاة جسر الشيخ حسين عند الحدود مع الأردن ما أدى إلى احتراق نحو 120 مركبة كانت مركونة في موقف غير رسمي. وذكر بيان لسلطة الإطفاء والإنقاذ أن 10 فرق عملت على إخماد الحريق إلى جانب مساندة طائرات خاصة. أحوال الطقس: خلال ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الغد. بعد لحظات تتابعون برنامج كونسرت والزميل الياس مرجي. متابعة ممتعة أرجوها لكم في أمان الله وحفظه.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا نايا طه، حابة أعيدكم أضحى مبارك. كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
3: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
4: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
6: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
7: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر مندا.
8: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
9: كل عامكم بخير، أضحى مبارك.
10: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس،
0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
11: كونسرت مع الياس مرجيي.

رح نسمع القديم والجديد الطربي وكمان تصريحات ولا أحلى من هيك. متل دائما الكاسيت معكو أنتو والمسجل معي أنا. تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت والنجم وائل جسار.

0: أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتم في اختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس الرقم الحافظينه 050-55-77-399. هذا هو الرقم. نجم كونسرت لهي الحلقة هو الفنان اللبناني وائل جسار. ومش صدفة وائل جسار, وائل جسار كمان غنى بالقديم, جدد القديم, أبهرنا بالقديم, بس كمان أغنية الخاصة كانت في امتياز. عدد الخمسة وبلشنا. وائل جسار من عمر 3 سنين سيده كان واثق انه صوته حلو, وكمان كان هو اول من اكتشف موهبته لوائل جسار.
1: كان جدي بحوالي لما كان عمري 3 سنوات الله يرحمه جدي كان يسمعني عيط او اصرخ باسم اختي حنان, بقال لهم لاهلي, قال لهم بده يطلع صوته كتير حلو. هو جدي كان عنده أذن موسيقية وبعدين صوته من أجمل الأصوات, بس ما لحق الفن يعني, هاي هي المشكلة. كان أستاذ مدرسة يعني,
0: كان أستاذ مدرسة, بس موهبته الفنية خلته يكشف حفيده وائل جسار وجمال صوت وائل من عمر 3 سنين. اشترك في بداياته في برنامج اسمه الحروف تغني, واللي لقبه بوقتها الطفل المعجزة والإعلامي الراحل رياض شرارة, لأنه بوقتها لما غنى صوته كان قريب كتير من جورج وصوف, في بدايات جورج وصوف كمان, فكأنه وائل اكتسب اللقب لأنه خامة صوته وأداؤه على المسرح كان بيشبه كتير بدايات الوصوف. وهيك الطفل المعجز الأصلي جورج وصوف في بداياته حول نفس اللقب لوائل جسار. وبكو دليل, تعالوا نسمع أداء وائل جسار من برنامج الحروف تغني, وبعد هيك رح نسمع شو هو حكى عن كواليس الموقف ما بعد الحلقة اللي صورها. تعال نسمع. هاد وائل جسار, تخربطوش, مش جر وصوف.

0: عم بغني لو قال لجر وصوف وأجسار يلي تعبنا سين في هواك وموال في البداية سمعته قديش كان قريب أداء الصوت كمان وعربه يمكن كمان في البقاع في الجنوب اللبناني بتحسوا انه الأصوات هناك طربية جبلية بس كمان وأجسار اتجه بعد هيك للرومانسي العاطفي. تعال نسمع وأجسار شو حكى عن كواليس الوقت اشتراكه في برنامج الحروف تغني.
1: الراحل الله يرحمه الكبير الإعلامي الكبير ياد شرارة وقتها
2: برنامج

0: حروف تغني.
1: حروف تغني. لقبت بالطفل المعجزة. هيدي
0: وقتها غنيت لسلطان الطرب جورج وسوف.
1: أول مرة بتلفزيون هيدي. أول ما غنيت يلي تعبنا السين بهوا. وقت عملوا مونتاج ما بيني وبين سلطان الطرب جورج وسوف. وقتها وصلني أخبار إنه أو وصل لأهلي لأنه أنا ما كنت كتير يعني
0: واعي.
1: إيه وصل لأهلي إنه سلطان الطرب خلوه يحضر للحلقة. هو ما كان مركز. قالهم شو عم تسمعوني صوتي؟
2: هذا بوقت سلطان الطرب هذا اللي حكام عن هالمقارنة الحلوة اللي كانت ما بين وائل جسار الطفل المعجزة ما بين الأصل والنسخة الأصل من الطفل المعجزة جورج وسوف. بعد هالمقارنة اللي كانت في بداية وائل جسار ما بينه وبين السلطان هو بيحكي بكل صراحة إنه في مرحلة الطفولة والصوت بعده عم بيتكون ما كان في قصد تقليد في بدايات الوصوف. الإعلام نفسه هو عمل هاي المقارنة. بعرف إذا هو عتب أو أجت لصالحه بالآخر بس تعال نسمع شو حكى عن هالمقارنة.
3: بوقتها لما بلشت يعني كان صوتي هيك كان صوتي قريب لصوت جورج وسوف. مش ما كنت عم قلد بالفعل ما كنت عم قلد. والدليل انه لما صرت بمرحلة الشباب اذا فينا
0: ايه لما تغير صوتك مزبوط
3: ايه فاخدت سكة تانية كليا يعني وصارت الناس تميز بين صوتي وصوتي.
2: فعلا هذا اللي صار. النتيجة انه الخط الغنائي اللي اخده وائل جسار هو مختلف عن مسيرة جورج وسوف الفنية الكاملة. وهذا يمكن ما أجا لصالح وائل إنه غير الخط الغنائي كأنه شلح عباية الوصوف اللي لبسوا إياها الإعلام. بس على الأقل في اقتناع تام في مسيرته ونجوميته الرسمية في الوطن العربي بالذات وفي مصر بشكل خاص. والدنيا علمتني من كلمات مصطفى مرسي وألحان الاسم الترند في أوائل سنوات الألفين الملحن وليد سعد. من ألحانه تعال نسمع الدنيا علمتنا علمتني وعلمتنا ممكن

0: Koncert Mahalia Zmarzyli.
1: كانت محطتنا الأولى مع وائل جسار نجم كونسرت لهي الحلقة، ابن البقاع اللبناني. تحية لكل مين عم ببعث لي على واتساب راديو الناس من الأغاني طبعا اللي كلنا منحبها بصوت وائل جسار، طلبتوها تسمعوها. جرح الماضي أو كيف سموها الاسمها الأساسي موجوع أو بتوحشيني، أكيد رح نسمعهن خلال هالساعة. تحية لكل من عم بيبعت لي على واتساب راديو الناس. بما أنه هيك حكينا عن طلباتك وشو حابين تسمعوا بصوت وائل جسار وأغاني الخاصة، كمان أغنية خاصة مشيت خلاص. من حفل موسم الرياض من العام 2025 وائل جسار كان كمان مع آدم كمان محمد شاكر في حفلة وحدي، غنى مشيت خلاص. تعال نسمعها ونستمر. تحية لكل مين عم ببعث لي على واتساب راديو الناس.

0: تحسه وائل جسار على المسرح أسطورة، بعرف يتفاعل مع الأغنية ومع الناس مع جمهوره اللي أجى عشانه. يلا
1: لك شو هيدا شو هيدا.

لكل من عم بسمعنا، انتو على كونسرت كونسرت ونجم كونسرت لهي الليلة، وائل جسار من بداياته لحد هذا اليوم. رح نسمع مجموعة من الأغاني خاصة كمان، وغنى لكبار الفنانين في العالم العربي.

0: صار بتحسوه ابن المسرح، بيعرف يغني على المسرح، يتفاعل مع الناس ويفعل الناس معه بأغنياته، كمان أغنيات رومانسية على فكرة، فجأة بتلاقوا فيها إيقاعات أربعات حلو. مكملين أنا وياكو في كونسرت وائل جسار. شو رح نسمع؟ كمان واحدة من أجمل أغنياته بصراحة، غريب الناس.
1: غريب الناس.
0: من مجموعة كل أغنياته الخاصة لوائل جسار، أنا بنظري هالأغنية اللي صدرت بال2011 هي أجمل أغنية لوائل جسار من بدايته لحد إسا. هالأغنية كلمات بتجنن، لحن رائع، الإيقاعات المقسوم المصرية الحلوة السريعة. حكينا ملك المسرح، تعال نسمعه.

بتعرفوا مرات تفاعل الفنان المطرب على المسرح مع الموسيقيين اللي معه، أنا كموسيقي كمان أنا بعزف بلاقيها كتير حلوة، وكتير بعطي أصلا نفس للواحد يعزف أحسن وأحلى، بتفاعل أكتر مع الأغاني، وهذا دليل عن الحب. يعني في هيك محبة بين إن كان أعضاء الفرقة اللي معه وكمان بين وائل جسار. بصراحة الأغاني بتنحب. هاد وائل جسار خلطة فيها محبة رومانسية وطاقات حلوة.

وائل جسار غريبة الناس غريبة الدنيا دي أعز الناس بيتغير علي ملك على المسرح حتى بالأغاني الرومانسية الدافية بأديها على المسرح كأنها أغنية وطاقات عالية لكل مين عم بيشترك معنا على واتساب راديو الناس على 050-5577-399 كل مين حابب يسمع وائل جسار بغني لسلطان الطرب جرسوف رح نسمع بعد شوي لكل مين عم بسمع الجمهور عم بغني مع وائل جسار يلا غنوا

0: من مهرجان الرياض وائل جسار بالاشتراك مع الفنان آدم محمد شاكر. حفلة ولا أروع.
1: Thank you
0: إلك يا وائل. ومكملين أنا وياكم في كونسرت.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: شو رأيك نسمع وائل جسار بغني للسلطان سلطان الطرب جر وصوف؟ بس قبل بما انه هيك حكى وائل عن موضوع المقارنة في جر وصوف, بس هذا ما منع منه يرجع يغني للسلطان كلام الناس, لا بيقدم ولا يأخر عشان يأكد محبته لجورج انه بالرغم من كلام الناس راح يضل يحب يغني له. ومن حفل تكريم ألحان صلاح الشرنوبي أغني كلام الناس من كلمات أحمد شتا, بحسب جر وصوف هي أهم محطة في انتشاره في العالم العربي. تعال نسمع بصوت جر وصوف شو حكى.
3: أهم محطة في حياة فنية
4: ممكن تكون أغنية.
3: يوم غنيت كلام الناس لا بيقدم لا ولا يأخر.
4: الله
3: من بوكي مجموعة أغاني أخذتهم من صلاح الشرنوبي والحن الجميل والحلو, وأخذت أغاني 5-6 معاه. كلام ناس أخذتها آخر واحدة, مش عاوز أخذها. كنت
4: ما كنتش عارف إنها حتنجح النجاح ده كله.
3: لا والله كان معايا شخص ربنا يرحمه اسمه رئيف شكري, قال لك يا معلم خذها على البيعة. على البيعة بشيء بينها على البيعة تاخذها على البيعة. شو أنا شو الكلام ده؟ كلام الناس بقدم ولا أخر؟ معقولة دي اللي مستهزئ بالناس ولا؟ وفعلا حبه وكانت أنجح واحدة فيهم.
0: أنجح واحدة فيهم, هذا كلام السلطان عن كلام الناس. تعالوا نسمعها بصوت وائل جسار اللي بيغني للوصوف بالرغم من المقارنة اللي كانت بيناتهم. بعد كتير سنين من هالمقارنة بالعام 2024 بيغني وائل جسار ألحان صلاح الشرنوبي كلام الناس على مسرح ومهرجان الرياض الدولي. كرموا فيه صلاح الشرنوبي.

مين حاب يشارك في كمان وكمان اختيارات ومزاج كونسرت مع وائل جسار؟ ابعتونا واتساب راديو الناس 050-557-7399.

من كلمات أحمد شتا، ألحان صلاح الشرنوبي، كلام الناس اللي أخذ على البيعة سلطان الطرب بوقتها. وعلى فكرة كتير من أغاني سلطان الطرب اللي نجح فيهن كانوا على البيعة.

0: Sou grande.
1: Concert Mahalias Margie.
2: شكرا يا وائل. أداء ولا أروع لحبيب القلب سلطان الطرب جورج وصوف. هذا وائل جسار اللي ما أخفى أنه حتى لو تقارن في البدايات قالوا عنه الطفل المعجزة، هذا ما بيقلل من محبته لسلطان الطرب جورج وصوف. متذكرين شو أكتر الأغاني اللي انشهرت بصوت وائل جسار من بداياته؟ بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، هالأغنية أول أغنية أنا طلعت وعزفتها على الأورج قدام الناس في المدرسة. نوستالجيا، يا ريت بترجع. هالأغنية تحمل قصة حب صارت ما من حكايات الزمن الجميل، كأسطورة غناها الفنان اللبناني الراحل محمد جمال لزوجته الأولى طروب قبل ما يتحول هالحب لفراق. بعد هيك بيبقى اللحن وحده هو اللي شاهد على الأيام الحلوة. بدي شوفك كل يوم أغنية برسالة فيها الحنين الشوق. محمد جمال بنفسه كتب كلماتها، ميشيل طعمي، تخيلوا فنان مثل محمد جمال بلحن وبغني لزوجته الأولى طروب، كمان هالفنانة طروب. بس في من رجع غناها من الأول وعدنا إياها للسمع بأحسن جودة، وائل جسار طبعا. وائل جسار رجع وغناها في مهرجان بوش مارك في الرياض. شو رأيكم نرجع ونسمعها بصوت وائل جسار؟ يلا

الأغنية بالأصل محمد جمال لحنها وغناها. بتذكر في بدايات وائل جسار ولا أجمل.

هيك ذكريات لكل من حاب يشارك بكمان وكمان اختيارات حبيتوا تسمعوه بغني لسيد مكاوي. رح نسمع بعد شوي وائل جسار بغني للكبار كمان.

0: فهمت الفرقة على الطاير بغمزي خففوا الإيقاع خلوا الجمهور يغني معهم بدي شوفك كل يوم يا حبيبي
1: أنا خديك بعيني
0: تحية لكل من عم بيبعتلنا على واتساب راديو الناس مساء الورد على الجميع وائل جسار كأنه خلط ما بين الصوت الطربي والأصالة في الصوت والرومانسية والعاطفة تلاقي عنده هيك الحس العاطفي بأغنياته لكل من طلب أوعدك بوعدك لنحطها تكرم
2: يلا مع زقفتكم يلا

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: كانت أغنية بدي شوفك كل يوم يا حبيبي بصوت وائل جسار الأصل محمد جمال، ولكل من طلب أغنية أوعدك
2: وعدناك. أوعدك
1: تفضل.

0: وجسار أوعدك. هالأغنية من كلمات الرائع الشاعر مجدي نجيب، الملحن محمد سلطان، أما الأغنية لسعاد محمد. أنساك يا حبيبي.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: سهرتنا مع وائل جسار عشان ما ننساك يا وائل. وائل كمان كرم الكبار، كبار الموسيقيين والفنانين في مصر مثل ما سمعنا هيك سعاد محمد، بس كمان منهن سيد مكاوي، أغنية ما تفوتنيش أنا وحدي من كلمات حسين السيد، ألحان وغناء سيد مكاوي، اللي غنوا من ألحانه كمان ليلى مراد، نجاة الصغيرة، هدى سلطان، مياد الحناوي، وردة الجزائرية. في مين حبوا يكرموه ويكرموا ألحانه بطريقتهن الخاصة، بصوتهن الشجي العاطفي، واللي ما بيطلع بس من الراس، لا بيطلع كمان من القلب. وهيك سوا وائل جسار في مهرجان الموسيقى العربية بالنسخة 29 اللي كانت تحت رعاية وزارة الثقافة في مصر في العام 2021. شو غنى؟ ما تفوتنيش أنا وحدي. وحياتك يا حبيبي.
2: وما تفوتنيش أنا وحدي.
0: أيوة.
2: لا

فتنا هناك بالتوزيع الغربي. سيد مكاوي كمان كان عنده هاي اللمسة الغربية في ألحانه، نوع زي كأنه هيك سامبا لاتيني، استثمر فيها وائل جسار.

0: ما تفوتنيش أنا وحدي. بعد ما سمعنا بغني كمان للسلطان، كمان لوردة، كمان لسعاد محمد، كمان لسيد مكاوي، رح نكون في الختام مع أغنية كلياتنا بنحبها، أغنية خاصة لوائل جسار، أمتعنا وسلطنا وأطربنا، بس كمان جرح الماضي، أو أغنية موجوع طلبتوها حبيتوا تسمعوها، أنا وإنتوا رح نسمعها في ختام كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي.

هاي الحلقة وائل جسار نجم كونسرت للساعة. وصلنا الختام للأسف. نوعنا بين الطربة بصوته وبين الأصالة بصوته، أغنياته جديدة. نتمنى يرجع زماننا وحاضرنا مستقبلنا مليان فن وأغاني وموسيقى نستمتع فيها. ما تنسوا موعدنا برجع بتجدد كل يوم أحد أربعة وجمعة. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، كونسرت وائل جسار. وفي الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة تعال نسمع وائل جسار نفهمها كلياتنا.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: لوكاندا؟
5: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04-613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: أنا بحكي لكم

0: ايش زي تورنادو. بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303051. كل عام وأنتم بخير.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز،
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: نبدا ميو ميو مستي والمزي اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير. اوبتي نايس بتشوف الصحه بعينيك. خاضع لشروط الحمله.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
2: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

Welcome